جعلناه نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة

فعل ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال يا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرق

الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان.

أحدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتين

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم

قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلب وجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخيرات والمسرات، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكافة السادة الحضور المستمعين والمشاهدين وين ما كنت وإيانا في الاستماع والمتابعة. نهاركم خير إن شاء الله، نهار اليوم الجديد اللي بيتجدد دائما من خلال أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. نهار اليوم الأربعاء الموافق 24 من حزيران يونيو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 9 من محرم من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير مستمعينا الكرام، متابعينا الأعزاء وين ما كنتوا وإيانا في المتابعة، أهلا بكم بنهار اليوم وحلقة جديدة من برنامج طلة فجر، هذا المشوار الصباحي اللي بنكون مترافقين وإياكم على مدار هالساعتين من 7:30 لـ9:30 من الأحد للخميس، بنخليكم أقرب مع العالم من حولكم وإحنا بنكون أقرب لإلكم من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم، سواء المشاركات النصية المكتوبة على الرقم 0079 599 40 990 أو من خلال مشاركات النصي المشاركات الهاتفية على الرقم 0926849. صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير لرعاة برنامجنا، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل طول كرم شارع باريس، وشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. يسعد صباحهم زملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحكم الزملاء المرافقين معنا في كل يوم وفي كل صباح وفي كل إطلالة، وبنوجه التحيات الصباحية كمان لكل زملائي العاملين في تلفزيون الفجر، صباح الخير لإلكم.

أحبابنا وين ما كنتم بنوجه لكم التحيات الصباحية السائقين على كل الخطوط سواء الداخلية والخارجية مش فقط في طول كرم إنما بمختلف المحافظات. فصباح الخير لكم وين ما كنتم، صباح الخير لكل السائقين على كل خطوط طول كرم من الكفريات العزب، الكفريات والعزب، منطقة وادي الشعير، منطقة الشعراوية، سعد صباحكم يا رب. وكمان تكاسي الضواحي سعد صباحهم يعطيهم ألف عافية، وكل السائقين على الخطوط الخارجية صباح الخير لكم. كمان بدنا نحكي صباح الخير من طول كرم لنابلس لجنين لرام الله لبيت لحم للخليل لأريحة لكل مناطق الضفة الغربية، صباح الخير لأهلنا في سلفيت في طوباس في قلقيلية، صباح الخير لأهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، صباح الخير لأهلنا وأحبابنا في الداخل فلسطين المحتل، وصباح الخير كمان لأهلنا في غزة الحبيبة، صباح الخير لأبناء فلسطين المغتربين، يسعد صباحكم. يعني اللي عمالهم بصراحة اللي حجز من أول العطل الصيفية صح له دور، لكن اللي فكر بأنه يسافر ويجي على البلد وبده يحجز دور أو يطلع من طول كرم ويسافر من عفوا فلسطين ويسافر برا، فكمان يعني موضوع الحجز هذا بيقرق كثير من الأهل والمواطنين، وهذا اللي كنا عمالنا بنتحدث عنه من بداية الأسبوع، الأزمة الخانقة والمعاناة اللي بتكبدها المواطنين. لكن من بعد ما كان في هناك زيارة لوزير الداخلية الفلسطيني لنظيره الأشقاء في الأردن، كان في اجتماع من أجل وضع كثير من التغييرات اللي من أبرزها زيادة عدد عمل ساعات المعبر لحتى يحاول يستقطب أكبر عدد ممكن من المسافرين المغادرين أو القادمين. نتمنى يا رب إن شاء الله الأمور تكون في نصابها. وكمان مثل ما بنعرف هذه مش المرة الأولى اللي بتمر فيها الأزمة، بنمر فيها هذه الأزمة، أزمة سفر عبر معبر أو عبر جسر الملك حسين، لكن العام كمان بنفس الوقت بفصل الصيف لأنه بيكون في هي ذروة العمل على المعبر، بيكون في تسجيل أعداد مضاعفة من المسافرين سواء المغادرين أو القادمين، لأنه بنعرف فترة صيف الكل بده يسافر، الكل بده يطلع عند أهله وأحبابه أو أبنائنا المغتربين بدهم يرجعوا على وطنهم وعلى أرضهم. بالتالي يعني إحنا بنأمل أنه يكون في هناك تلبية لكل احتياجات المواطنين. فكان في مبادرة، هذه المبادرة اسمها حقنا الجسر 24/7، يعني 24 ساعة في 7 أيام. هلأ بدنا نعرف شو توجهات هذه المبادرة بهذه الأزمة اللي رجعت وتكررت، كيف عمالها بتتابع هذا الملف، وشو الجديد اللي عمالها بتسعى لتحقيقه، وهل هذه المبادرة اليوم هي قادرة على وضع الكثير من التغييرات الجذرية والفورية. هذا الموضوع رح نناقشه اليوم إن شاء الله في برنامج طلة فجر. فصباح الخير لإلكم تجارنا الأعزاء. أيضا اليوم رح نتحدث عن معاناتكم، رح نتحدث باسمكم، رح نتحدث عن كل الظروف الصعبة اللي بتمروا فيها. اليوم أبو يزن القاقوني رح يكون معنا ضيف في برنامج طلة فجر لحتى يحكي لنا عن معاناة التجار الكرميين، ورح نحكي عن وضع طول كرم، كم من الصعب أنه نستوعب هذا الوضع التجاري في مدينة طول كرم، لأنه صدقا إحنا بالفترة الأخيرة كم محل ومحل سمعنا أنه سكر أبوابه، وهذا اللي كان ينشر على السوشيال ميديا وبيحكي، فما بالكم بالتاجر اللي سكر محله بدون ما يحكي على السوشيال ميديا. الله يكون بالعون يا رب. فصباح الخير لكل تجارنا، تجار مدينة طول كرم العزيزة، يسعد صباحكم.

صباح الخير من جديد، صباح الصوت الفيروزي، صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير لأهل الخير، أهلنا، ناسنا، أحبابنا، صباح الخير لكل طلابنا وطالباتنا الخريجين اللي عمالهم بيناقشوا مشاريع التخرج. نتمنى لهم إن شاء الله يا رب كل التوفيق بإذن رب العالمين، وإن شاء الله يا رب يكونوا موفقين في حياتهم العملية بعد انتهاء المرحلة الجامعية. المهم إنه إحنا نشتغل على حالنا وعلى شخصيتنا ما بعد الجامعة، مش المهم إني أتخرج وأعمل حفلة التخرج، المهم إني أنا كيف بدي أسقل شخصيتي، كيف بدي أتدرب وين أتدرب لحتى أشتغل بأي مجال ضمن مجال تخصصي، طبعا بأي مؤسسة بأي شركة ضمن مجال تخصصي لحتى أكسب المهارات والخبرة اللي أي شركة لما بدها تبحث عن موظفة بحاجة لموظف متميزة، وبالتالي التميز بيجي من خلال الخبرة واكتسابها من سنوات التدريب أو عدد مرات التدريب. ولازم من حتى قبل فترة التخرج يكونوا طلابنا الجامعيين انخرطوا بسوق العمل والتدريب بالمؤسسات ضمن مجال تخصصهم، لأنه صراحة يا شباب ويا صبايا إحنا كل ما اشتغلنا على حالنا حتى من السنة الأولى في الجامعة، هون إحنا بنحكي بتضمنوا لإلكم مكان في سوق العمل أول ما تخلصوا، لأنه أول شيء أنت بتكون نازل على سوق العمل وإنت طالب، يعني المؤسسات والشركات كلها صارت تعرف اسمك وحافظتك وعارفتك، يعني أنت وجهك مألوف بالنسبة لإلها. كل ما أنت بدأت من سنوات الأولى الجامعية وبلشت تنخر وتكسب مهارات، يعني هاي المؤسسة اللي أنت تدربت فيها بتحكي هذا الشاب أو هذه الصبية بيعرفوا شغلنا وعندهم معرفة بطبيعة شغلنا، وبالتالي مش رح يغلبنا، رح ينخرط معانا ويفهم سياسة شغلنا مباشرة. وكمان هذه المؤسسات رح تحكي إنه إحنا شايفينك وشايفين جهدك، وبالعكس إحنا بدنا نستقطبك لأنه أنت صار عندك خبرة، لأنك تدربت بأكثر من شركات وممكن كمان تكون متدرب بشركات منافسة هاي الشركة. عشان هيك طلابنا الأعزاء لازم يكون في عندكم انخراط بسوق العمل وبالمؤسسات حتى وانتوا بمقاعد الدراسة، يعني اعملوا جدولكم ورتبوا جدولكم انه يوم يكون مليان محاضرات ويوم تاني يكون محاضرة او محاضرتين علشان باقي الوقت يكون متاح لكم لحتى تتدربوا في المؤسسات والشركات وغيرها من الأماكن اللي طبعا بتيجي ضمن مجال تخصصكم لحتى تكونوا منخرطين فيها. فكل التحية لكم. اليوم في كثير من الجامعات هناك مناقشة مشاريع التخرج، بنبارك لهم طلاب خدور الأسس المفتوحة وكمان طلاب جامعة النجاح الوطنية ما شاء الله عليهم، وخاصة بعد أداء القسم اليميني من مختلف التخصصات، خطوة جميلة جدا ومباركة لجامعة النجاح الوطنية. كاملين معكم متواصلين معكم. بدي أحكي لكم عن موضوع جميل، في بشاير خير، ولكن إحنا بحاجة لأنه بصراحة كأهالي طول كرم أي هيك شيء مميز أو نافذة فيها كشوية أمل إحنا إن شاء الله بحاجة لإلها. فأنا بدي أوجه كل التحية لإدارة منتزه بلدية طول كرم الجديدة اللي عملها، بتشتغل على هذا المكان، بترتب فيه، بتعمل على أو اشتغلت على إعادة الصيانة والتأهيل لمنتزه بلدية طول كرم اللي للأسف ترك لسنوات طويلة بدون ما يكون في تشغيل لهذا المكان، المكان اللي جمع أهلنا، مكان كان معتمد لإقامة الأفراح والأعراس، مكان فيه ذكرياتنا الحلوة، مكان فيه صورنا التذكارية اللي متصورين فيها، مكان كان متنفس لكل أهالي مدينة طول كرم بمنطقة جغرافية مميزة على الصعيد الكرمي. فإحنا إن شاء الله حسب ما وعدنا تقريبا شهر إلا شوي أو شهر وشوي، لكن هذا المعدل المتبقي لافتتاح أبواب منتزه بلدية طول كرم. وأنا شخصيا كنت ببادر وكنت أحكي وكنت أطالب من سنتين أو أكثر، ليش منتزه بلدية طول كرم مغلقة أبوابه، ليش منتزه بلدية طول كرم مغلقة أبوابه؟ يا جماعة إحنا بدنا إجابة وبدنا نعرف شو الأسباب وليش متروك وليش مش من ضمن الأولويات على طاولة المجلس البلدي. طبعا هذه كانت استفسارات وأسئلة كثيرة، لكن أنا من وقت ما بدأت مشواري وإياكم في برنامج طلة فجر من سنتين وأنا كنت أطالب، وكان من خلال المجلس البلدي القديم، وكنت أحكي ليش مسكر، ليش مش من ضمن أولوياتكم، ليش ما بتشتغلوا عليه. لكن الحمد لله يبدو أنه على طاولة المجلس البلدي الجديد في هناك اهتمام كثير بما يتعلق بالأماكن الترفيهية والمعالم المميزة من مدينة طول كرم، لإنعاش المدينة، إنعاش اقتصاديا، إنعاش وجود
وجوديا انعاشها اجتماعيا. يعني لما احنا بنحكي عن منتزه بلديه طول كرم مكان اي حدا بيجي على طول كرم بده يقعد في مكان مفتوح يعني يكون مبسوط فيه من خلال وجوده في منتزه البلديه. كل التحية والاحترام، ونتمنى ما يكون في تأخير حسب ما وعدنا من الإدارة الجديدة المستلمة للمنتزة. كل التحية والاحترام للسيد مجدي شحادة، نتمنى له كل التوفيق، وأتمنى أنه كمان يكون في دعم كبير من بلدية طول كرم، ونتمنى أنه يتم العمل والإسناد لافتتاحه بأقرب وقت ممكن. يعني إحنا بدنا نكسب هالعطل الصيفي، وبدنا نكسب هالأجواء الرائعة والجميلة علشان نستمتع بأجواء المنتزة. المكان نشغل عليه صح، المكان نعمل فيه إضافات جديدة، إضافات جديدة يعني ممكن تكون بطريقة مميزة، شيء مميز في طول كرم خلينا نحكي كغيرها من باقي المدن والمحافظات. فكل التحية والاحترام. رسائلكم الصباحية اللي عمالنا بنقرأها، يسعد صباحك ريهام من أبو المجد المصري، إلى الزميل مأمون الكوع بمناسبة الوظيفة الجديدة بالتوفيق يا رب، كل الاحترام، ألف ألف مبارك لمأمون الكوع وإن شاء الله يربي آية الرزق. كمان من حنان الخطيبة، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، يعطيكم ألف عافية على هيك برنامج حلو ورائع، ويسعد صباح أهلنا في الضفة وأهلنا في غزة وجميع عمال النظافة، يعطيكم ألف عافية يا رب. لطلاب التوجيه وطالبات التوجيه الله ينجحهم ويهون عليهم، يسعد صباحكم يا رب. طلاب الثانوية العامة يعطيهم ألف عافية، كونوا رايقين، اللي عملتوه عملتوه، ركزوا بالامتحانات التانية، امتحانات التانية بصراحة هي الأهم، لازم تركزوا على الامتحان اللي بعد الامتحان اللي انتوا قدمتوا. طلاب العلم يبدو انهم كانوا مستصعبين امتحان الاحياء الامتحان الفايت، لكن مش مقياس على انه احنا ما نكمل امتحاناتنا وما نركز بالامتحانات الجاي. في صعوبة كانت، حاولت اني ارجع اسمع كل الاراء اللي كانت، في صعوبة بس مش بنفس التهويل اللي سمعناه بصراحة من بعض المشاركات، كان في شوية صعوبة بصراحة، بس يبدو انه للطلاب المتميزين او للطلاب اللي مركزين منيح بالامتحان وبدراستهم حكوا انه الامتحان كان في اسئلة صعبة بحاجة لتفكير كثير عميق، هذا هو اللي كان الصعب بالموضوع. هل يمكن في ناس وصفوا انه الاسئله يعني لطلاب جامعات وطلاب طب وطلاب مش عارف ايش، ما اعتقدش انه وصل لهي المرحله حسب ما سمعت معظم اراء طلاب الثانويه العامه، لكن نتمنى لهم على العموم كل التوفيق يا رب طلابنا وطالباتنا. مررنا كثير بهيك تجارب من قبل، امتحان الرياضيات وامتحان الفيزياء على مدار السنوات الأخيرة. بدي أحكي صباح الخير لمينة، صباح الخير لأم علي عبده، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير إلى من يختارون الكلمة الطيبة طريقا والابتسامة رسالة والإحسان خلقا، رزقنا الله وإياكم سعادة لا تنقطع وفرحا يملأ أيامكم وأخبارا جميلة تسر خواطركم، صباح الفجر الجميل. الله يبارك فيك يا ريهام على الكلمات الحلوة، برفعت فيها معنوياتنا، التوجيه والأهل كلمة حلوة ومرتبة، شكرا كتير لك. العفو هذا واجبنا، أهالينا الأعزاء كونوا صبورين على أولادكم، لا تضغطوا عليهم، كونوا رايقين على أولادكم، حاولوا خففوا عنهم، الطالب اللي فيه بكفيه ضغط، ظروف صعبة مر فيها طول السنة الدراسية الحالية، لكن نأمل أنه أنتوا كأهالي تلعبوا دور مهم جدا، تخففوا عن أولادكم، تمتصوا غضبهم، تخففوا من التوتر كمان عشان تمشي أمور على خير إن شاء الله. معلي عبده، إن شاء الله يربي ابنك أو بنتك يكونوا من المتفوقين لهذا العام، وألف سلامة عليك يا أم علي، أنا فأتك بالفترة الأخيرة بس قلت يمكن عندها ظروف، ولكن ألف سلامة عليك وإن شاء الله يربي الشفاء العاجل والتام قريبا يا رب. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لكن خلونا نروح لجولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة الأخبار. قبيل فجر اليوم قوات الاحتلال قامت باقتحام عدة مدن ومناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، حيث قبيل فجر اليوم قوات الاحتلال قامت باقتحام مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وقامت قوات الاحتلال باقتحام وسط مدينة قلقيلية. قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، تمركزت في محيط الجامع الكبير، دهمت منازل دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تنشر بشأن الأراضي الفلسطينية تقريرا لاذعا تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى أعمال إبادة جماعية من خلال إلحاق الأذى المتعمد بالأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. حسب التقرير، خلصت اللجنة إلى أن حجم العمليات العسكرية الإسرائيلية وطبيعتها المنهجية أديا إلى عدد غير مسبوق من القتلى والجرحى والصدمات النفسية بين الأطفال الفلسطينيين. ننتقل إلى آخر المتابعات على الصعيد العربي والدولي، حيث في آخر المتابعات 50 سيناتور صوتوا مساء أمس لصالح قرار أقره مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، والذي ينص على وجوب منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية من القيام بأي عمل عسكري ضد إيران. في المقابل عارض 48 سيناتور القرار، وحتى الآن يعد هذا التصويت رمزيا فقط، وتصر إدارة ترامب على أنه غير ملزم. وكالة الأنباء العمانية تفيد بأن سلطنة عمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. أسعار النفط تراجعت اليوم الأربعاء مواصلة خسائرها هذا الأسبوع، لتتداول قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، وسط مؤشرات على تحسن حركة البلاحة عبر مضيق هرمز وانحسار المخاوف بشأن الإمدادات. تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية كان يكشف عن وثيقة استخباراتية صاغها جهاز أمني أجنبي مؤخرا، تظهر تفاصيل الدعم الذي تقدمه قطر للنظام الإيراني لمساعدته في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها. وفق التقرير، فإن قطر تحولت إلى قناة مركزية لتعزيز قدرات طهران الاقتصادية والتجارية والعسكرية منذ إلغاء الاتفاق النووي عام 2018، واستمر هذا التعاون بنسب عالية حتى بعد أحداث 7 أكتوبر. وفي حالة الطقس الراصد الجوي، يتوقع أن يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، لتسود أجواء صيفية اعتدادية ومعتدلة. ويكون الطقس حارا في المناطق الجبلية خلال ساعات الظهيرة فقط، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية. أسعار صرف العملات، حيث الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الثلاثاء بثلاثة شواكل، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواكل فارزة 23 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 41 أجورا. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نذهب إلى فاصل ونعود مع حضراتكم في برنامج طلة فجر.

0: صباح الخيرات والليرات والمسرات، صباح الفل والياسمين، يا صباح الخير لكل الأهل والأحباب والمتابعين. صباح الفل من مأمونكوع، نصف الراحة عدم مراقبة الآخرين، ونصف الأدب عدم التدخل فيما لا يعنيك، ونصف الحكمة الصمت. يسعد صباحك يا رب على هذه الحكمة، كمان يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ومبارك لموظفينا. وبكرة راح تكون الرواتب بالنسبة لتقل عن 50%، يعني إن شاء الله يا رب تصرفوهم بالهنا، يعني بنحاول أنه نقدر أنه تصرفوهم بالهنا، ولكن نعرف حال الموظفين. والله الله يكون بعون كل موظفة وموظفة حكومية، خاصة مع متطلبات الحياة ومع ظروف الحياة وطلاب التوجيه وغيرها من هموم الدنيا ومسؤوليات اللي موجودة عليهم. وهذا غير الموظفين اللي بيكون عليهم التزامات وشكات ودفعات، فالله يكون بعونهم يا رب، وإن شاء الله بنتمنى لهم أنه يعني انفراج في الأشهر القادم بما يتعلق بالرواتب. وبعد طول انتظار وأخيرا أعلنوا عن متى سيتم صرف الراتب. كمان من التحيات اللي حابين نوجهها مشاهدينا ومتابعينا لكل المتابعين والمشاهدين، واليوم احنا بدنا نوجه التحيات لأسرانا وأسيراتنا البواسل داخل سجون الاحتلال. لكن اليوم احنا بنتحدث عن أسيراتنا اللي بيعانوا الويلات، الأسيرات اللي احنا بنحكي عن ألم إنساني بأدق تفاصيله. هذا المشهد اللي بتبرز في قضية الأسيرات الحوامل داخل سجون الاحتلال، بتتحول لحظة انتظار الحياة لرحلة معاناة خلف القضبان. نحكي عن عدد من الأسيرات اللي بيواجهوا ظروف صعبة داخل الأسر وسط تحذيرات حقوقية من تدهور أوضاعهم. لحتى نسلط الضوء أكثر على هذا الملف الإنساني الحساس، دعونا نرحب بضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال اتصال الهاتفي، الأستاذ رائد عامر، مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني. صباح الخير أستاذ رائد.
1: يسعد صباحك وصباح كل الأخوة المستمعين.
0: يسعد صباحك يا رب. دعنا نتعرف من خلال حضرتك على تفاصيل الأوضاع اللي بيعيشوها الأسيرات الحوامل داخل سجون الاحتلال بشكل خاص وأسيراتنا بشكل عام.
1: نعم، يعني بداية نوجه التحية لعائلات الأسرى والأسرانا في سجون الاحتلال في ظل الظروف الصعبة التي مرونا بها. حقيقة يوم أمس سلطنا الضوء على الأسيرات وتحديدا عدد من الأسيرات الحوامل، 3 أسيرات موجودات في داخل السجون تم اعتقالهم وهن حوامل لم تشفع لأن الأوضاع الصحية والإنسانية، بل تم اعتقالهم وزجهم في داخل السجون ومراكز التحقيق والتوقيف. الظروف الاعتقالية كما تعلمي في بشكل عام هي أسوأ مرحلة تمر بها الحركة الأسيرة والأسرى والأسيرات، ولكن الأسيرات لهن خصوصية دائما في أوضاعهن، في احتياجاتهن، في ظروف حياتنا اليومية، وبالتالي تزداد الظروفهن تعقيدا وصعوبة بسبب الممارسات الاحتلال وبسبب تعامل إدارة السجون بحقهم خلال فترة الاعتقال. والأسوأ هو الأوضاع الصحية للأسيرات الحوامل، يعني لا يوجد جانب صحي ومتابعة صحية لهؤلاء الأسيرات، بالعكس هنالك اهمال طبي، هنالك يعني تقصير كامل وعدم توفر الاحتياجات الأساسية للأسيرات في داخل السجون نتيجة التعليمات الواضحة من قبل وزارة الأمن الداخلي وعلى رأسها من غفير بعدم يعني تقديم اي شيء للأسرى، بل حرمانهم من ابسط الحقوق الإنسانية التي ينص عليها القانون.

0: الانتقالية، لا نعطي حق الأسرى والأسيرات والأوضاع التي يعيشونها في هذه الفترة.
1: وهذا مؤشر للمخاطر الصحية اللي بتتعرض لها الأسيرة الحاملة في الحامل في هذه الظروف. كيف بتأثر ظروف الاعتقال على الحالة النفسية للأسيرات الحوامل، وخاصة أنه إحنا دائما ما بننادي بأنه يجب على الأم الحامل أنه يكون في رعاية صحية ونفسية لإلها، مراجعات عند الطبيب، بتكون بوضع خاص وحساسة خلال فترة الحمل، لكن داخل الأسر يعني حياة مختلفة للأسف بتمر فيها الأسيرة الحاملة.
0: للأسف الشديد يعني أولا أي أسيرة يعني حتى لو كانت خارج السجن، أي أم يعني أو سيدة حامل تحتاج إلى الرعاية الصحية ومراجعة الطبيب الخاص بها، المركز الصحي قريب منها، من أجل يعني الاطمئنان على الجنين والاطمئنان على وضعها الصحي. ولكن في داخل السجن لا يوجد أي اهتمام، لا يحق للأسيرة تلقي أي رعاية صحية أو استشارة طبية، لا يوجد أي علاجات، لا يوجد أي أدوية بالشكل المطلوب، حتى الطعام، حتى نوعية الطعام يعني تحتاج الأم الحامل إلى أنواع من الطعام الخاص بها، لا تتوفر هذه كلها، يعني كل هذه الاحتياجات غير متوفرة، بالتالي يعني تزداد معاناة الأسير الأم الحامل نتيجة اعتقاله ونتيجة وجودها في داخل السجن وعدم وجود أي رعاية صحية أو طبية من قبل إدارة السجون. بالعكس حتى الأطباء أصبحوا هم جلادين، الأطباء هم يعني يمارسون الابتزاز المعتقلين ويمارسون الاعتداءات على المعتقلين ما بعد 7 أكتوبر، وهذا كان انقلاب حتى في المفهوم الأخلاق الطبية التي يجب أن يلتزموا بها وأن يقدموا العلاجات المطلوبة والرعاية الصحية المطلوبة للأسرى.
1: من ناحية قانونية كيف ينظر نادي الأسير إلى هذا الأمر وهذا الملف الحساس؟ هل هناك كان تحركات رسمية، شكاوي قانونية تم تقديمها لجهات دولية من أجل التعامل بهذا الملف بكل تفاصيله، خاصة إحنا نتحدث عن 3 أسيرات كما ذكرت حوامل داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى أيضا الأوضاع المعيشية الصعبة اللي بيعانوا منها الأسيرات داخل السجون؟
0: يعني كما تعلمي أوضاع الأسرى بشكل عام هي مأساوية وحياة جحيم يعيشها الأسرى والأسيرات، وكل العالم مطلع عما يجري في داخل السجون الانتهاكات. وكما تعلم يعني كان آخر هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي كله أسطول الحرية الذين قاموا بالتضامن مع فلسطين والدخول إلى الأراضي الفلسطينية، وتم اعتقالهم وتم اقتيادهم وتم تصوير فيديوهات، وهم يتعرضون للإهانات والتعذيب من قبل وزير أمن الداخلي بن غفير، وكان هناك ردة فعل غير عادية أمام العالم كله نتيجة هذه الممارسات. هي كانت رسالة لصالح الأسرى والمعتقلين، العلم كل ما يصدر من داخل السجون هي رسالة أراد بن غفير إرسالها من أجل إرهاب المجتمع الدولي أو المتضامنين مع فلسطين، وكانت ردة فعل المجتمع الدولي عكسية ضد الحكومة الإسرائيلية وضد إدارة السجون. بالتالي ما يحصل في داخل السجون هو نتيجة تقاعس المجتمع الدولي، نتيجة عدم وجود جهات دولية حقوقية تستطيع الضغط على الاحتلال لوقفه عن هذه الممارسات. لا نريد أكثر من أن يلتزم الاحتلال بالقوانين الدولية، لا نريد من الاحتلال إلا أن يقدم ما ينص عليه القانون الدولي من حقوق ومن احتياجات الإنسانية ومن أبسط الحقوق الإنسانية التي ينص عليها القانون الدولي، ولكن للأسف الشديد كل ذلك يعني غير متوفر، لا يوجد أي شيء من هذا القانون.
1: ونحن نسلط اليوم الضوء بشكل كبير على هذه القضية وهذا الملف الحساس اليوم، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم للأسف، هل هناك تخوفات من وجود مضاعفات خطيرة تلم بالأسيرات الحوامل وحياة أطفالهم، وكيف ممكن تكون الأوضاع داخل سجون الاحتلال بما يتعلق بملف الأسيرات؟
0: طبعا التخوف موجود على الأسيرات وعلى الأسرى وعلى المرضى وعلى الأطفال، كل الأسير أو أسيرة معرض أنه يستشهد في أي لحظة، يعني عشرات الشهداء، أكثر من 91 أسير لغاية الآن تم إعدامهم واستشهدوا نتيجة التعذيب والتنكيل والقتل والإهمال الطبي. ما يحصل في داخل السجون جرائم منظمة، وقانون الإعدام الذي سنه الاحتلال

0: لا، هو غطاء لقتل وتعذيب مزيد من المعتقلين، ويوميا يعني تصدر وتصلنا شكاوي وشهادات من الأسرى المحررين عن التعذيب وعن الانتهاكات الحاصلة في داخل السجون. هي يعني سياسة يتبعها الاحتلال في داخل السجون، وانقلاب في المفاهيم الدولية، يعني محاربة كل من هو يدعي يطالب بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. الاحتلال يفرض قرارات جديدة تعسفية، تعذيب، تنكيل، قتل، وإهمال طبي، وعزل انفرادي، وحرمان من الزيارات، ولا أحد يحاسبه لغاية الآن.
1: ونأمل أنه يكون بالأيام القادمة هناك انفراج بما يتعلق، ونتمنى أن النصر والفرج القريب والعاجل لكل أسرانا وأسيراتنا، أن يتم تسليط الضوء بشكل أكبر من كل الجهات الدولية بما يتعلق بملف الأسيرات الحوامل داخل سجون الاحتلال. أستاذ رائد عامر، مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني، أشكرك كل الشكر على انضمامك اليوم معنا في برنامج طلت فجر، ومستمرين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، كملين معكم في برنامجنا الصباحي، ورسائلكم النصية لعمالها بتوصلنا في كل صباح وفي كل يوم في كل إطلالة من برنامجنا الصباحي. في ملاحظة وصلتنا بهاي الرسالة، صباح الخير، بدي أشاركم أن صوت الفجر كتير واطي من عندكم، هذه المشكلة إن شاء الله راح نحاول نتأكد منها من خلال الشباب في التقنيات علشان نتأكد إذا بيكون هل فعليا صوت بث الإذاعة عالي أم لا. فمكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، يبدو أن الخلل على شاشة التلفزيون مش عبر المذيع، هيك حسب ما وصلتنا الرسالة. رح نكمل معكم ونتواصل وإياكم في برنامجنا، وكمان كنت عمالي بتحدث عن قبل قليل عن ما يتعلق بمنتزة بلدية طول كرم، وكمان شبابنا الخريجين اليوم عندهم من أحد شباب اللي اليوم رح يكون فيه له مناقشة مشروع تخرج في جامعة فلسطين التقنية، خدر نتمنى لكل التوفيق الطالب أنس محمد عبدالله اللي اليوم رح يكون عندهم مشروع تخرجوا في تخصص تصميم وتنسيق الفراغات الخارجية بعنوان تصميم مبنى ومنتزه البلدية في طول كرم. نتمنى لكم التوفيق، حتى طلابنا عمالهم بيولوا اهتمام لهذه المناطق وهذه المعالم الأساسية من مدينة طول كرم. نأمل أنه بالأيام القادمة، إحنا عجولين كثير لأنه إحنا متعطشين لوجود كل هذه الأماكن في طول كرم. كمان بدنا نعرف نسمع الأخبار الطيبة بما يتعلق بالحديقة البيئية الأولى في طول كرم اللي كان في لنا لقاء قبل أشهر. يوسف الحاج قاسم حكى أنه إحنا في طور إعدادها وتجهيزها، بس ما بنعرف شو اللي صار عماله لغاية اليوم، هل لم يتم الانتهاء من كل التجهيزات والترتيبات ولا إيش الأمور بالضبط؟ بتمنى أنهم يزودونا بكل التفاصيل لحتى نعرف أنه إحنا كأمهات، كصبايا، كأهالي مدينة طول كرم، كعائلات بحاجة إلى أماكن ترفيهية، أماكن متنفس للأهالي وللعائلات. كمان منطقة الدشة من المناطق المميزة بفصل الصيف، بتمنى أنه من بلدية طول كرم يكون في مراعاة أكثر لهذه المنطقة. حلو بصراحة، يعني مكان مميز الأهالي بيروحوا عليه على مد من خلال دوار الإعلامي لحين وصولا يعني على طول الشارع، شارع السكة، وصولا تقريبا إلى منطقة نهاية قاعات سان مورس. هذه المنطقة رائعة جدا، جميلة جدا، بحاجة الاهتمام. بحس بدنا كمان مشاريع، وبدنا كمان أكشاك، وبدنا كمان توفير فرص للشباب لحتى يسترزقوا ويلاقوا فرص عمل لهم، بس بدنا خطة منظمة لما يتعلق بموضوع شبابنا على طاولة البلدية، وكل المؤسسات الشريكة كغرفة تجارية اللي أيضا لها دور كبير في مراعاة شبابنا وتوفير فرص العمل للشباب، وأيضا المحافظة كمان اللي لها دور كبير في مراعاة شبابنا وأبنائنا في المحافظة. رحلة فاصل، نرجع معاكم نكمل برنامجنا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وما كنتم وإيانا في الاستماع والمتابعة. برحب فيكم كملين مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا في برنامجنا الصباحي. صباح الخيرات لكل اللي استيقظوا وإيانا حاليا في هاي اللحظات، بنوجه لهم كل التحيات الصباحية. صباح الخير للأم اللي عمالها، بصراحة الأمهات تعرفوا كل مرة وقت يكون في دوام بيحكوا صلى الله بيه جاي العطلة ونخلص من هم الدراسة ومن هم التعليم ومن وصحبة الصبح بكير ونبعت أولادنا على المدارس، وقت تيجي العطلة الصيفية بتصير تحكي الأمهات صلى الله بيه راجع المدارس لحتى يرجع أولادنا للنظام، ولا يعني خلص يكون في نظام للبيت، لأنه بتحسوا بالعطلة الصيفية بيكون في فوضى هيك عبارة عن دوشة وقايمة في العطلة الصيفية. بس مين بيدفع الثمن دائما؟ دار الجد اللي بيدفعوا الثمن، بيت العيلة لما بيكون كل الأخوات ملتمات بنفس الوقت ومع أولادهم، هون نعرف إنه بس الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يا ربي دائما يخلي لنا أهلينا ونضل نروح عندهم ونضل نيجي عندهم إحنا وأولادنا وأولاد أولادنا. إن شاء الله يا رب بيت العيلة يضل مفتوح قدام كل الأولاد والأهل والأحباب، الحمد لله، ويا رب يديم هاللمات الحلوة وما ننحرم منها. بس بدي أحكي صباح الخير للأمهات الموظفات، صباح الخير لإلكم تحديدا في كل مرة وفي كل يوم بحب أني أوجه التحيات لإلكم، لأنه بقدر تعبكم وبقدر جهدكم وبقدر المسؤوليات اللي موجودة عليكم. لما إحنا بنحكي عن مسؤوليات كبيرة وضخمة جدا على الأم الموظفة، مسؤولياتها بتكون بين العناية بنفسها أولا، العناية والرعاية لأولادها، الرعاية لزوجها، الرعاية لبيتها ومسؤوليات بيتها، كمان بالإضافة إلى الرعاية لوظيفتها. يعني مسؤول يعني اللي عديتهم لهلأ خمس مسؤوليات، فما بالكم بباقي المسؤوليات اللي بتكون على كل امرأة حسب شو طبيعة ظروفها. فكان الله بعون كل النساء الموظفات. لكن كمان بدي أوجه التحيات الصباحية للأم ربة المنزل اللي كمان من أعظم الوظائف اللي هي بتقوم فيها إنه هي بتربي أولادها وهي راعية لبيتها ولشؤون بيتها. فأنت المسؤولية عليك أكبر، تعرفي ليه؟ لأنه دائما بتحس إنه الكل بينتظر منك الشيء المميز، النتيجة الأبهر من تربية أبنائك، من منزلك، من بيتك، من العناية بعائلتك. فكل التحية والاحترام لكل أم ولكل امرأة عاملة موظفة بمختلف القطاعات، صباح الخير لإلها ولجهدها، صباح الخير لنفسيتها، وتفائلي دائما، خليكي مستنيرة لهالحياة ومتفائلة فيها، وتأكدي أنه دائما من بعد العسر يسر وأنه القادم أجمل إن شاء الله. فكل التحيات لكل النساء. بدنا نوجه كل التحيات أيضا للعمال اللي للأسف تقطعت فيهم الأسباب وتقطعت فيهم السبل وتقطعت فيهم كل الدنيا وسكرت الدنيا قدامهم، لكن إحنا بنحاول أنه نضل نسعى ونحاول قدر الإمكان أنه نلاقي وظائف أمام كل هذه الأبواب المغلقة أمامنا. في كل التحية للعمال الفلسطينيين اللي كانوا يعملوا بالداخل فلسطين المحتل، مش بس كمان العمال اللي كانوا يعملوا بالداخل فلسطين المحتل، حتى العمال اللي كانوا بيشتغلوا بالمؤسسات، بالمطاعم، بالكافيهات، بالمحلات التجارية، يعني لكل عامل بيشتغل بالقطاع الخاص. وإحنا بنحكي ضمن مجال السوق، لسه المؤسسات والشركات شويها يعني نوعا ما ما وصلتش لمرحلة الخطر والانهيار. احنا بنحكي مرحلة السوق من القطاع الخاص، محلات تجارية بمختلف أشكالها، المطاعم والكافيهات، هذه المصالح والمنشآت اللي اليوم للأسف عمالها بتعاني واضطرت إلى تسريح كثير من هؤلاء العمال. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا، بدنا نروح لموضوع مختلف تماما عن موضوع الوضع الاقتصادي والتجاري، بدنا نروح لموضوع صحي تغذوي. هذا الموضوع مهم جدا لإلنا ولصحتنا البدنية والجسدية. الدراسات بتشير أو معظم الدراسات بتشير إلى أنه الأشخاص ما بيحصلوا على الكمية اليومية الكافية من الألياف الغذائية رغم دورها الكبير في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك. اليوم إحنا بدنا نعرف مع حضراتكم إيش هي الألياف الغذائية، شو أهميتها للجسم، كيف ممكن ندخلها لنظامنا الغذائي بشكل صحيح. لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا نستضيف أخصائية التغذية في مركز دكتور دايت ياسمين السلمان. يسعد صباحك أستاذي ياسمين.
1: صباحك يا رب ريهام، صباح المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. أستاذي ياسمين، إحنا اليوم بدنا نتعرف من خلالك على الألياف، شو المقصود بالألياف الغذائية وليش جسمنا بيحتاج لهذه الألياف بشكل يومي؟
1: الألياف الغذائية هي نوع من أنواع الكربوهيدرات طبعا النباتية ممكن يتم هضمها في الأمعاء. وفي عنا نوعين من الألياف الغذائية، في عنا نوع الأول هو الألياف القابل للذوبان في الماء، وفي عنا نوع غير قابل للذوبان في الماء. طبعا الألياف بشكل عام كتير هي مهمة مثل ما ذكرت بالمقدمة، هي منيحة لعمل الجهاز الهضمي وصحته، خلينا نقول وقاية من الإمساك، كمان بتفيدنا بحالات خلينا نقول علاج اللي عنده الإمساك، وكمان اللي عنده مثلا سمنة بطريقة غير مباشرة اللي هي بتعطينا الشعور بالشبع، كمان بتقلل الكوليسترول الضار بالجسم، فهي كتير مهم وجودها في النظام الغذائي بشكل يومي يعني.
0: حلو. طب اليوم لما احنا بنحكي عن الياف، هذه الالياف ليش مهمه للجسم؟ شو الفرق بين الالياف؟ بنسمع انه من خلال الحديث مع او الفيديوهات من اخصائي التغذيه انه في الياف قابل للذوبان، الياف غير قابل للذوبان، لكن اليوم بدنا نعرف كمان كيف هذه الالياف بتساعد بتحسين عمليه الهضم عند كل شخص.
1: هلا الالياف القابل للذوبان في الماء هي بتساعد بشكل أساسي يعني خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم، فهي منيحة للأشخاص اللي بيكون عندهم ارتفاع بسكر الدم يعني مرضى السكري زائد أمراض الكوليسترول. هلا الألياف الغير قابلة للذوبان في الماء بتساعد ضبط حركة الأمعاء، كمان الجهاز الهضمي، وكمان الوقاية من الإمساك. فتنتين مهمات صراحة في النظام الغذائي، لأنه كل واحدة لها فائدة، وزي ما حكينا بالنسبة لفوائدهم على الجسم، وبالتالي يعني عدم وجود الألياف بملنا كتير مشاكل وخصوصا في الجهاز الهضمي، من ضمنها أشهر إشي عند الناس هي الإمساك.
0: بصراحة دائما احنا بنعرف انه اي شخص بيعاني من الإمساك بنصير نحكي له تناول الألياف، لكن ليش بتم اعتبارها بعلاج أساسي لأي شخص بيعاني من الإمساك؟
1: هلا طبعا هي دورها في صحة الجهاز الهضمي، بتنظم كمان حركة الأمعاء يعني بتخلي في حركة أكثر للأمعاء، زائد إنها بتزيد حجم الكتلة البرازية وبتساعد على إخراجها، لهيك إحنا بنقول ناخد الألياف لعلاج الإمساك. طبعا هي كتير مفيدة في حالات الإمساك والقولون، إلا إذا كان في عنا مشكل في القولون أو صار معطش كتير، هون احنا بنبدي العكس نظام غذائي قليل بالالياف مش عالي بالالياف.
0: طب اليوم لما بنحكي عن الالياف شو دورها؟ حكيتي نقطة مهمة جدا انها بتنظم سكر الدم، لكن كيف بتساهم بتنظيم سكر الدم؟ شو دورها بخفض الكوليسترول؟ شو دورها كمان بحماية القلب؟
1: هي حكيتي احنا بتنظم سكر الدم، هلا الالياف موجودة احنا حكينا هي نباتية، فلما احنا نتناول وجبة تحتوي على الألياف زي ما نحكي مثلا موجودة بالخضار بالفواكه ممكن بالنشويات الأشياء النشوية مثل الحبوب والبقوليات، أنا لما آكل إشي فيه سكر في فرق بين آخذ وجبة بس فيها سكر خالي من الألياف ترفع لي بسرعة مستوى الأنسولين في الدم، وبالتالي بترفع السكر في الدم، أما لما آخذ وجبة هي بتحتوي على ألياف فهون بيجي دورها بأنها تنظم مستوى السكر في الدم، يعني ما بتسمح لأن السكر يرتفع بشكل سريع بالدم، كمان نفس الشيء لعمل الهرمون الأنسولين، وبالتالي بتمدنا بالطاقة بشكل بطيء ومنتظم. فلهيك هي أفضل للناس اللي عندهم أمراض سكري سكر الدم يعني.
0: حلو. طب لو بدنا نحكي احنا بنحكي على الياف الياف الياف الياف، لكن شو افضل الاطعمه الغنيه بالالياف عشان المستمعين المشاهدين يعرفوا ايش هي الاطعمه اللي يتناولوها عشان يحلوا كل هالمشاكل اللي احنا تحدثنا عنها؟ طيب احنا بنتمنى انه الاستاذه ياسمين ترجع تحاول او رح نرجع نعاود الاتصال بالاستاذه ياسمين السلمان لحتى نتعرف من خلالها على الاطعمه الغنيه بالالياف، تحدثنا قديش دورها مهم في عمليه حل مشكله الامساك وبتحسن من عمليه الهضم، وبالاضافه الى انها كمان من الحلول المباشره ل تخلص من مشكلة الإمساك، وقديش بتنظم سكر الدم وكيف بتنظم سكر الدم، وكمان تحدثنا عن علاقة الألياف بصحة القولون والبكتيريا النافعة، تحدثنا أيضا عن كيف بيجي دورها لخفض الكوليسترول وحماية القلب. لكن هذه الألياف بدنا نعرف وين موجودة، بأي الأطعمة، كيف نتناول هذه الأطعمة، شو الحصص والكميات اللي نتناولها خلال نهارنا ويومنا علشان إحنا نقدر نحكي والله استفدنا من الألياف، إحنا تناولنا كمية كافي، حافظنا على صحة جسمنا، حاولنا أنه نمد جسمنا بشيء مفيد من خلاله نحسن من عملية الهضم ونحافظ على عمل كثير من الأعضاء. مكملين مع الأستاذة ياسمين السلمان لحتى نحكي عن أهلا بك أستاذة ياسمين جديدة.
1: أهلا بك. هلا
0: يسعدها. شو أفضل الأطعمة الغنية بالألياف؟
1: هلا تقسم فواكه وخضار والحليات البذور المكسرة. طبعا نحكي على الفواكه هي تحتوي على الأغلب على النوع الأول اللي هو الماء مع البقوليات، أما البذور الحبوب كان نوعا ما ممكن تحتوي على الغير قابل الألياف الغير قابل للدوران. حتى ناخذ المصادر الكافية ممكن نتبع بعض عشان خلينا نحكي عشان أنا النظام الغذائي هم كانت موجودين بالخضار بالفواكه بالمكسرات
0: طب أستاذ ياسمين يبدو أنها موجودة بمكان ما في تغطية كويسة للاتصال والتواصل معها، بتمنى لها كل التوفيق. بتمنى أنه يعني إن شاء الله رح نستكمل الحديث في يوم آخر بما يتعلق بالألياف ولحتى نحكي عن هذا الموضوع، لأنه يبدو أنه ما في هناك تغطية كافية للاتصال والتواصل مع الأستاذة ياسمين السلمان. نتمنى لها كل السلامة يا رب. ذكرت أنه موجودة بالخضار، موجودة بالمكسرات وغيرها من الأطعمة. كمان بدنا نحكي عن بعض المفاهيم الخاطئة بما يتعلق بموضوع الألياف. كمان في ناس بتحكي لك أنا والله أكلت اليوم صحن سلطة بعتبر أنه أنا خلص حصلت على الكمية الكافية من الألياف، ما هي خضروات، لكن هل هذا الشيء كمان صحيح أم خاطئ؟ بنرجع من جديد نرحب بالأستاذ ياسمين.
1: أهلا،
0: يعطيك ألف عافية. ذكرتينا الخضار، ذكرتينا المكسرات وغيرها من هذه الأطعمة. في ناس بيحكوا يا أستاذ ياسمين إنه أنا أكلت صحن سلطة يعني حصلت على كمية كافية من الألياف، هل هذا الكلام صحيح؟
1: أنا كنت أحكي بجزء بهاي النقطة قبل ما يفصل الاتصال. الوجبة واحدة أوقات تكون غير كافية في اليوم عشان إحنا نحكي نأخذ احتياجنا من الألياف. يعني النقطة اللي ذكرتها كتير مهمة، بيجي الشخص بقولك أنا باكل ما أنا ألياف بس ليش بيصير معي هيك أو ليش بعاني من الإمساك. كمية الألياف اللي تناولها باليوم ده تكون كافية، يعني معظم الإرشادات بتقولنا نأكل من 20 أو حتى 25 ل 35 جرام ألياف باليوم. فعشان احنا نتناولها بدنا ندخل اكثر من نوع. يعني لما ناكل صحن السلطة ممتاز، انا هون اخذت خلينا نقول مثلا 5 جرام الياف 4 حسب قديش ما هو كمية السلطة بدنا نتناولها. عشان هيك احنا بنحكي ننوع، لما اخذ انا حصة مثلا باليوم 3 حصص مثلا فواكه، اخذ صحن سلطة على الغداء، اخذ شوية مكسرات، اتناول اكيد اشي فيه حبوب كاملة زي الخبز الاسمر، هاي الاشياء اللي احنا بنحكي عنها اللي بتيجي فيها نخالة او قمح كامل مشان انا اخذ كمان الالياف والفيتامينات الموجوده فيها، او اذا انا اكلت تناولت البقوليات برضه هي مصدر عالي في الالياف. فانا لما انوع عشان نحكي احنا بنحكي دائما فوائد الغذاء المتنوع والتنويع مهم جدا في النظام الغذائي مشان انا احصل على كميات اول شيء وافره من الاشياء اللي انا بدي اخذها زي مثال الالياف، زائد احصل على مختلف الفيتامينات اللي انا بحتاجها جسمي. لا احنا بنحكي على الالياف عشان انا اقدر اوصل المقدار اليومي، خلينا نفترض 25 او 20 جرام الياف باليوم، فانا بدي ادخل اكثر من مره خلال اليوم وجبه فيها الياف، فما بقدر احكي انه السلطه بتكفي لحالها بوجود الالياف.
0: طب يعني احنا بنحكي كمان ذكرتي موضوع ان الخبز الاسمر الحبوب الكامله هذه بتكون اكثر فائده من المنتجات المكرره.
1: صحيح اكيد. يعني هي ضرر المكرره اسفه او الخبز الابيض خلينا نقول هو مشكلته انه خالي القيمه الغذائيه، يعني مش احنا بنحكي كمقدار سعرات ونشويات، هي نفسها لو بدنا نذكر الابيض والاسمر كخبز مثلا، لكن وجود الالياف اللي هلأ حكينا دورها وأهميتها كتير بعزز من قيمة الغذائية للخبز أو للخبز الأسمر اللي بقصد عنه أو اللي هو النخالة، زائد أنه أنا هناك باخد مثلا الخبز الأبيض مثال ما باخدش الشبع المطلوب عمليات الهضم الصحيحة. فإحنا عشان هيك إحنا نحكي لا نأخذ الإشي الكامل عشان أنا يعني أستفيد من الألياف الموجودة فيه زائد الفيتامينات. يعني مش بس الألياف، فالخبز الأبيض هو برجع بكرر هو خالي القيمة الغذائية من ناحية الألياف والفيتامينات.
0: احنا يمكن الاغلب بحياتنا يعني احنا كاهالي او كناس في لنا صنفين، في صنف انه بيكون عنده نقص في تناول الالياف, وصنف ثاني بيكون عنده افراط في تناول الالياف. الافراط في تناول الالياف ممكن يسبب لنا مشاكل هضميه, زي ممكن ما الناس اللي عندها نقص ممكن يكون عندها مشاكل بعسر الهضم مثلا, الامساك وغيرها.
1: صحيح. اه طبعا نذكر كمان نقطه للي بتناولوا الياف, اكيد لازم نشرب كميات مية منيحه مشان زي ما تفضلت ما يصير في عندنا مشاكل بالجهاز الهضمي من ضمن هالنفخه. ممكن يصير عملنا بدي اعالج امساك ويصير معي امساك, مثال يعني اعطيكي على كلمه البذور, ممكن ناخذ احنا اكيد سمعتي وانتشر الفتره الاخيره بذور الشيا مثلا. هلا اذا انا بتناولها كمية كبيرة بس باخدش وراها مية منيح, بتعمل لي عمل عكسي, يعني بدل ما تحل مشكلة الامساك ممكن تزيده. فأنا الأشياء خصوصا اللي غير قابلة للذوبان في الماء تعمل بلق الكثافة, بس بدها كمية مي معها كويسة مشان تشكل لي مادة هلامية لزجة بتساعد على دفع حركة الأمعاء وكمان دفع الكتلة البرازية وبالتالي التخلص من الامساك.
0: احنا يعني بصراحه لما بنحكي عن الالياف واهميه الالياف كاسره وكعائله, وخاصه احنا هلا فصل الصيف, تمام, كيف كاسره ممكن ندخل الالياف في وجباتنا اليوميه بكل سهوله؟
1: هلا في شويه تركات خلينا نسميهم بسيطه. يعني احنا بالعاده مثلا بنحب الفواكه, بس في ناس يقول لك انا بحب عصير الفواكه, اعطيك مثال يعني. فاذا احنا كعائله بدنا نعزز اكل الالياف عند اطفالنا واحنا الاشخاص يعني الكبار, بنفضل استهلاك الفواكه هي نفسها مش عصائر. يعني اخذ الفواكه كحب مشان اخذ اللب اللي فيه اللي هو بيكون بيحتوي على الالياف او القشره طبعا, تمام. كمان يكون لي دور من تعزيز او وجود حصص من الحبوب الكامله في اليوم, ممكن اخذها زي ما ذكرنا كخبز, ممكن لا كحبوب زي الشوفان, ممكن اجيب اشياء مدعمه يعني موجوده فيها الالياف زائد الحبوب هاي الكامله. يعني انا بدي اشتري مثلا كورن فليكس, لا بجيب اللي فيه حبوب كامله عشان اخذ هون محتوى الياف اعلى, فيكون كمان ذكي الواحد شوي باختياره مشان يحصل على الفائده المرجوه ويوصل تقريبا الشيء المطلوب من الالياف اليومي. كمان ممكن زي ما قلنا نستهلك كميه كافيه من المي مع الالياف الغذائيه, ندخل البقوليات بنظامنا الغذائي من مرتين لثلاث مرات تقريبا بالاسبوع زي الفاصوليا البازيلا هاي الاشياء. كمان ممكن نستبدل الرقائق الشبس يعني للأطفال بالأشياء الخضروات الفواكه البوشار مثلا اللي هي الذرة, مشان هي بتحتوي على ألياف أكتر. لما نحكي نقارنها بينها وبين الشبس, لا الذرة والبوشار بيحتوي على ألياف وهو إشي صحي مقارنة بالشبسات. فأنا هون بضرب عصفورين بحجر, منه بدخل محتوى ألياف أعلى زائد بعطي الطفل إشي صحي وزاكي هو بحبه.
0: طيب لو بدنا نوجه نصيحة نصيحتين ثلاث نصائح للأهالي المستمعين, كبار السن, مرضى الأمراض المزمنة, الناس اللي عندها مشكلة دائما بالإمساك وبتعاني الإمساك بشكل كتير كبير, شو بنوجه لهم نصائح ذهبية علشان يتخلصوا من كل المشاكل الموجودة عندهم من خلال وجود الألياف بضمن نظامهم الغذائي اليومي؟
1: أهم نقطة أنه إحنا برجع بذكر أن نركز على وجود الألياف بعدة حصص باليوم, هاي كتير مهمة. وجبة واحدة غير كافية, ندخل الفواكه وخصوصا الفواكه المجففة اللي معروف أنها عالية بالألياف مثل التين اللي هي القطين, التين المجفف, ممكن الزبيب, التمر, هاي كلها بتحتوي على نسب عالية الأعلى لو بدي أحكي بالتصنيف من الألياف. وباقي الفواكه طبعا, هلا إحنا موسم بطيخ برضو بيحتوي على الألياف, فيه مية والحلو فيه كمان سعراته خفيفة, فبقدر أتناول منه كمية ما تكون طبعا إحنا كل شيء محسوب بالنهاية, بس أنا بحكي الأشخاص العاديين لو أكلنا صحي متوسط ما يعادل 2-3 كوب هو يعني مش كمية كبيرة, وزائد بخلينا زي ما قلت لك إنه يحرش حركة الأمعاء وإنه إحنا نفوت على الحمام. هذا بالنسبة للفواكه. وندخل كمان حصص من الحبوب والبقوليات ضروري جدا. هلأ مش بشكل يوم أكيد البقوليات, بس نخليها على الأقل مرتين بالأسبوع. وحصص الخضار, يعني لما أنا أخذ مثلا زي ما حكيت لك 3 حصص تقريبا فواكه باليوم, 4-5 حصص خضار باليوم, مع أدخل شوية حبوب كاملة إذا قدرت هذاك اليوم نفسه أن يكون في شوية بقوليات, هذا اللي بعاني من إمساك مع شرب كميات مي وافرة. ممكن الاستعانة ببعض الحبوب اللي مسموحة وما بتعمل ضرر للإنسان زي ما ذكرت الحبوب الكنوة, الشيا كمان بدور الشيا, هاي أشياء ممتازة لعمل الجهاز الهضمي, فيها ألياف كمان نسبة عالية, بقدر أستخدمها كمان بالإضافة للنظام الغذائي حتى نعزز من صحة الجهاز الهضمي وأعالج إذا كانت عندي مشكلة الإمساك. فهون برجع بقول الكميات مهمة والتنوع مهم زائد شرب المي.
0: كل الاحترام. يعني حلو، هاي نصائح مهمة جدا، وأكيد بالإضافة إلى إنه إحنا قديش بدنا نحاول ناكل الألياف بدنا كمان بنفس الوقت ننتبه علشان نوازن المعادلة وتكون معادلتنا صحيحة وما ننسى أهمية شرب المياه. الأستاذ ياسمين السلمان أخصائية التغذية، يسعد صباحك يا رب، مشكور على انضمامك اليوم وإيانا، وكل التحية والاحترام لك على كل هذه المعلومات المهمة والمفيدة اللي من خلالها تحدثنا عن ما يتعلق بالألياف. دائما بنسمع عن الألياف وأهميتها لصحة جسم الإنسان، لكن اليوم عرفنا شو يعني هي الألياف وكيف يجب أنه نتناولها خلال يومنا وجباتنا اليومية. كملين معكم متواصلين وإياكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. صباح الخير ريهام، صباح الخير لبنتي رنين، كل عام وانت بألف خير عقبال 120 سنة، الله يرضى عليك ويجعلها سنة خير عليك يا رب، اللهم آمين، إن شاء الله يا رب العمر كله. من تيتا نهى، يسعد لي صباحك يا تيتا نهى، يصبحك وربحك بكل الخير. كملين معكم، بدنا نروح لفاصل ونرجع بعد هالفاصل كمل مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، خلوكم معنا.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا، يسعد صباحكم للي بيسمعونا من خلال الأثير. صباح الفل والياسمين لكم، رايحين على شغلكم تسمعونا من خلال أثير المذياع موجود عندكم في البيت، تسمعونا سائقين ركاب بالمواصلات بتسمعونا، بنوجه لكم التحيات الصباحية، ديم عليكم الصحة يا رب، والله يوفقكم بكل أشغالكم وأعمالكم اليوم. دائما استودعوا أنفسكم لله سبحانه وتعالى وتوكلوا على رب العباد في كل صباح وفي كل يوم، هو الرزاق الكريم العاطي يا رب العالمين. صباح الخير للي دائما متوكلين على الله في كل خطوة في كل يوم من أيامهم. صباح الخير كمان مشاهدينا ومتابعينا الكرام بمحطاتنا المختلفة والمتنوعة اللي رح نحكي عنها نتحدث فيها اليوم. اليوم بدنا نتحدث عن معاناة كبيرة، بدنا نتحدث عن وجع، بدنا نتحدث عن ألم، بدنا نتحدث عن واقع. الشمس ما بتتغطى بالغربال، واليوم طول كرم ما بتتغطى بالغربال، ما بنقدر نجملها، ما بنقدر نحكي إنه الوضع في طول كرم ممتاز، ما بنقدر نحكي حتى إنه الوضع في طول كرم جيد جدا، ما بنقدر نحكي حتى إنه الوضع في طول كرم جيد، أو ما بنقدر إنه نحكي الوضع في طول كرم نوعا ما مسلك أموره، لكن الوضع في طول كرم سيء، الوضع في طول كرم على شفا حفرة من الانهيار. الوضع التجاري طول كرم التجارية تنزف، يعني احنا بدنا نحكي وصلنا لمرحلة النفس الأخير اللي بيلفظوا تجارنا بهذا الوضع القائم في طول كرم. فاليوم التجار لما بيوصلوا لهاي المرحلة، وبنحكي عن سنوات طويلة من العذاب، سنوات من القهر والألم، سنوات من الحصار، سنوات من الألم اللي بيعشوه تجارنا نتيجة هاي الظروف الصعبة. لما بنحكي عن حصار وإغلاقات واقتحامات كانت متواصلة ومتكررة على صعيد مدينة طول كرم، في غيرها من المحافظات تمر بنفس الظروف، لكن أوضاعها أفضل، أوضاعها أحسن، في ناس تدعمها، في جهات تدعمها، أولاد البلد قادرين أنهم يدعموها. لكن اليوم لما إحنا بنحكي نتيجة طول المدة من هذا الوضع الراهن اللي إحنا عمالنا بنمر فيه، للأسف الكل أصبح ما بيده حيلة. تجارنا اليوم عملهم بينادوا بيعلوا صوتهم، ربنا ما بيسمع من الساكت، واليوم تجارنا قرروا أنهم ما يضلوا ساكتين على هذا الوضع. كم محل ومحل بالفترة الأخيرة سمعنا أنه أغلق أبوابه نتيجة سوء الوضع الاقتصادي والتجاري، ما في شراء، ما في بيع، ما في أي حركة اقتصادية، حركة تجارية شرائية ممكن أنها تنشل هذا التاجر من إغلاق أبواب محله التجارية. لكن للأسف اليوم التجار بيعانوا الويلات، ومدينة طول كرم من سنوات مثل ما حكينا تشهد ظروف اقتصادية وتجارية صعبة. طبعا احنا بنحكي عن ازدادت حدتها بالإغلاقات المتكررة والحصار وتجديد الإجراءات على المداخل. الفترة الأخيرة ذكرنا أنه سمعنا بإغلاق عدد من المحلات التجارية، القدرة الشرائية تراجعت بنسبة زادت عن يمكن 70% أو 80%، الأعباء المالية زادت برضو على أصحاب الأعمال. وسط كل هذه الظروف في هناك مطالبات بإيجاد حلول حقيقية لحتى ندعم القطاع التجاري في مدينة طول كرم. خلونا نتحدث عن واقع التجار بمدينة طول كرم. بينضموا أيانا من خلال الاتصال الهاتفي السيد يوسف مرعي أبو يزن، أحد تجار مدينة طول كرم اللي له باع طويل في التجارة بطول كرم من خلال محلاته التجارية. صباح الخير أبو يوسف أبو يزن.
1: صباح الخير لطيك عمرهام،
0: يسعد صباحك أبو يزن. أنت تاجر كغيرك من تجار مدينة طول كرم، اليوم تجار مدينة طول كرم كيف ممكن نوصف حالهم، كيف ممكن نوصف الحياة التجارية بمدينة طول كرم؟
1: يعني الوضع طول كرم مأساوي لأبعد ما تصوري، الوضع جدا جدا قاسي على كل التجار، التجار بعانوا، التجار قاعدين أصلا بموتوا في البلد هاي، صارت بلد استنزاف، ما قدرش الواحد لا يحصل الرواتب عماله ولا الكهرباء محله ولا إشي، بنقعد في الساعات منشوفش حدا في الشوارع طول كرم معنا. إحنا في المركز إحنا عنا سنين في طول كرم نخدم هاي البلد، من سنة وسنتين ولا 10 ولا 20 سنة، والأمور قاسية جدا جدا، فبدنا حلول في أي طريقة.
0: إحنا حلول يعني نستنتج من كلامك
1: حلول الشارع انتهت، بدنا حلول ربانية صارت بالسعودية، قاعدين من صارت جزئية ربانية صير عندنا، بس نستنتج حرب اقتصاديا بطريقة رهيبة.
0: يعني أبو يزن نستنتج من كلامك إنه السوق بمر بأسوأ مراحله على مدار سنوات طويلة. يعني قديش كانت ظروف عنا، انتفاضة، اقتحامات، إغلاقات، كورونا. كورونا، كثير من الظروف الصعبة، لكن اليوم أسوأ حالاته مراحله،
1: أسوأ حالاته مراحله، ولا عمره صار من سنين. كورونا، الانتفاضة الأولى، الثانية، الاجتياحات اللي صارت عنا 7 أكتوبر، ما صارت زي هيك إيش منهج دراسة عطو الكريم. إن عطو الكريم بدهم يسكروها بطريقة، بدهم يفضوها من تجارها أو شيء. قاعدين بس استهدفوا الموظف أول شيء، بعدينك استهدفوا العامل، هسا استهدفوا التجار، ما ظلش حدا يقدر، بضل كل الباس استهدفوها.
0: شو القطاعات التجارية اللي تضررت أكثر من غيرها أبو يزن؟
1: أكثر قطاعات تضررت ملابس، الأحذية، المطاعم. عطو الكريم فيها حركة مطاعم رهيبة، يعني مطاعم على مستوى ولها حضورها ولها وجودها في المحافظات، كلها ضررت القطاع هاي. هو بالنهاية الجميع يعني عندنا تاجر قريب علينا بدون ذكر أسامي، من أسبوع محله فيه 200,000 300,000 شغل أدوات منزلية وشغل زي هيك، من أسبوع ما باعش 500 شيكل. إن شو ولا شو يعني، التاجر قاعد بموت، لازم يكون حل.
0: طب اليوم التاجر بموت،
1: شو
0: التحديات اللي بيواجهها التاجر؟
1: نعم،
0: التاجر بموت، شو الظروف اللي بمر فيها التاجر؟
1: بقول غير هيك، لا مرفوض، التاجر بموت كعب سكري.
0: شو الظروف اللي بمر فيها التاجر؟ كيف وصل التاجر لمرحلة الموت السريري؟
1: هي المرحلة هاي موت سريري بالفعل رحام. طلع كيف بصير بموت التاجر؟ موت التاجر لما يكون عنده هو التزامات، عنده حاط لحاله في بضاعة أو إيه، بموت التاجر إذا فيش عنده مبيعات مثلا. المحل لازم يبيع 2000 شيكل في اليوم، المحل بيبيعش 300 شيكل 400 شيكل في اليوم. مواد غذائية مش ماشي، ولا إشي ماشي، ملاحم كله صافي وطافي، كل بتطلع بعضه. امبارح كانوا بالسوق قاعدين بيلعبوا في هاي شطرنج أو زي هيك، تجار.
0: لما احنا بنحكي عن وضع وعن ارقام وعن خساره كبيره وعن حجم تضرر كبير بمر فيه تجارنا اليوم، انتم كتجار ربنا ما بيسمع من الساكت ابو يزن، صحيح؟ اليوم كتجار انتم رافضين الواقع اللي انتم بتمروا فيه والمفروض عليكم اليوم، شو الخطوات اللي ممكن تعملوها؟
1: ريهان بدي اجاوبك بسؤالك، بس لها هيك شغله، نابلس بفوت عليها كل سبت 50 باز، 50 و100 باز، جنين بفوت عليها 25 باز السبت اللي مضى. احنا من 10 ثبوت، من 10 ثبوت وازيد، حتى فتش عندنا الا باز واحد واجي حتى نصه، حركوا البلد استعمل شويه انتعاش باز. ليش احنا مش عندنا حمله زي هيك نجيب الداخل؟ احنا كنا نعتمدش على الداخل طول الوقت. الكريم اللي بيقول لك طول الكريم كان تعتمد الداخل، لا، عندنا مخيمين اتهجرين، كان عندنا 40,000 50,000 نسمه بيعملوا حركه في طول الكريم، هذول راحوا تفرقوا بكل المناطق، صح ولا لا؟ احنا بنعتمد على مين؟ على العامل اللي بيشتغل كان في الداخل، بنعتمد على الموظف اللي باخذ 2000 شيكل من 3-4 سنين، نص راتبه بروح نص من البنك، بكفنوش ال1000 شيكل كهرباء ومي وهيك شغلات. صحيح. احنا معتمدين في وقتنا على العامل، بس هسه فيش ضل عندنا عامل، تعرضنا شغل عامل. طب يا عمي بدنا جسمه يجي من الداخل، الداخل لما يجوا عندنا من الداخل هنا احنا متحرك، احنا مش عارفين نتحرك من مره. بحكي لك من جنين طول كرم، جنين طول الكرم أسوأ محافظة. جنين نسبة بيجي عليها غرفة جارية تبعتها البلديات، بأمنه مصفات لتبعين عرب إسرائيل. إذا إحنا واحد بصف على عداد محط الشيكلين ولو أتأخر دقيقة عنها ولا إشي بكفلوا لي إياها بظهر، طب هو هذا منطق يعني؟ إحنا بدل ما نجيب نخلي الإجر الغريب تفوت على الكرم ونستكتبها، ما إحنا قاعدين نعرف فيها، إحنا نفسنا ودي البلد نعرف فيها.
0: طب أبو يزن اليوم تعال نفكر مع بعض على الملأ، اليوم أنتوا كتجار بتحس أنه عن جد صار لازم ينشغل على وضع طول كرم التجاري، كيف بدنا نشتغل عليها؟ يعني مين الجهات اللي بدها تشتغل؟ أولاد البلد، الغرفة التجارية، رؤوس الأموال، كل القطاعات، يكون في تفكير خارج الصندوق، نسهل على أهلنا من الداخل، أنه هو المنفذ الوحيد أمامنا لحتى يكون في إنعاش اقتصادي ولو بالشيء البسيط بدل العدم.
1: يكون عندنا صدقتي، يكون عندنا حملة من الغرفة التجارية لعرب الداخل يستهدفوهم ممول، لأن هذول كرم عندها مشاكل وأنها قاعدة البلد هاي يعني قاعدة البلد بتخسر تجارها، تخسر المواد تبعتها. يكون عندنا حملة كويسة في فيسبوك، ممولة تكون، استكتب الباصات، الباصات اللي بيجن مثلا العامل للرحلة دافع مثلا 2000 شيكل للباص إيجار عشان يلمه يدفعوا له نصه. البلدية بيطالب فيها برضو انها العدادات تبعت اي نمرة صفرة صافية عدد يحطوش مصاري اصلا.
0: هذا المفروض
1: احنا التجار مساعدين لمنا لما يحطوا لهم مصاري في عداداتهم
0: بغض النظر، يعني هذه مساهمة اصلا من الشركة، ممكن تكون مساهمة لتحسين ظروف البلد.
1: هذا هو يعني مش شرط انه يعني شغل زي هيك اللي هم ينعملهم مواقف كويسة. اشي كنت مقترح قبل فترة، عندنا ناس من طول كريم معهم هويات اسرائيلية صحيح ولا لا؟ انا مش بلاك سان فيها صح؟ نعمل كراج، الكراج هذا يكون بنص السوق مثل مركزه، بصيروا يجيبوا زي زمان انت ريهام ولا حكي شيء يعني زمان لما كانوا السيارات اللي يعملوا كراج، يعني من كراج الطيبة عندنا كراج باكا ينكلوا ناس في ايش رمزي اذا بدهم مش يجيبوا بزاط في مليون حل وحل يعني البلد. بس ايش ولا حدا في البلد هاي سأل عنها للأسف، اللي بحكمها مش ولاد بلدها يعني هذا سأل عنا، ما حدا سأل عنا، احنا قاعدين من نازع من موت.
0: أبو يزا أنا كنت بحكي قبل أيام أنه إحنا في كثير من المحافظات أولاد البلد بيساعدوها بيشتغلوا فيها، مؤسساتها كل الجهات عمالها بتشتغل فيها، مش بس كغرفة تجارية ولا بلدية ولا محافظة، حتى رؤوس الأموال فيها كمان ورجال الأعمال بيشتغلوا فيها وبيساهموا لتحسين وضع أي مدينة بتحس أنه فيها الوضع الاقتصادي عماله بيتراجع. اليوم أنت بتحكي يعني الرجاء أصبح اليوم فقط من رب العالمين، بس هذا لا يعني أنه يكون في تحرك والنائمين نصحيهم ونحكي لهم تعالوا شوفوا طول كرم شو بيصير فيها. كمان حتى الوزراء أنا ناشدت وقلت إنه إحنا ما بدنا تيجوا تزورونا ساعتين زمن وتروحوا وتسمعوا وتروحوا، إحنا بدنا تيجوا تعيشوا لو يوم لو يومين في طول كرم وتشوفوا وضع طول كرم عشان تحسوا في معاناتنا.
1: فهم يا عمي اسمعي، بنقدر إحنا التجار، إحنا قاعدين كل هيتنا قاعدين، إحنا أصلا نخسر يعني لما إحنا نفتح نخسر ذاك النهار، خلاص نسكر عمل إضراب مفتوح طول كرم تأثر الحال معنا خسرانين في الشغل في شيء شيء وخلص نسكر محلاتنا.
0: ممكن توصل لهاي المرحلة؟
1: بس هيك صارت هاي رسالة هيك،
0: ممكن توصل لهاي المرحلة؟
1: ممكن ولا شو يعني؟ يعني واحد تاجر عليه التزامات وقاعد بخسر يضل فاتح محله ولا يذكره يوقف السنزاح أصلاً صارت سكر.
0: تعرف إني سمعتها، بتعرف إني سمعت هذا الحكي، إحنا لو نسكر محلاتنا أحسننا.
1: صار كادين بيكون فيه نسكر شو لكم نسكر شو لكم نضرب ليش نشتغل مطنا نشتغل.
0: ما إحنا خسرانين مش جايين مصاري مش جايين مصاري.
1: ما إحنا مدمرين فليكن خلصنا.
0: طب لو أنتوا خطوا هذا الإضراب المفتوح شو ممكن تكون نتائجه؟
1: هي مش إضراب مفتوح أساس إنه إحنا نحاسب.
0: يعني بس لو كان عندكم هاي الخطوة.
1: لحظة شوي، لو كانت هاي هي أساس تكون رأي عام للداخل. يكون هذا يكون إذا كان هذا إذا صار حصل يكون رأي عام للداخل إن إحنا ناس عندنا مشكلة في الكلام ساعدونا، رأي عام للمحافظات الثانية إنه بتجهة طول الكلام يساعدوها يكفوا معها، رأي عام مش أكثر هي راح تكون، لأنه إحنا متأكد، أنا متأكد مش في ذين إشي حدا يعني لا صانعين قرار في ذيهم إشي ولا عارفين يعملوا شيء، ولك لو قادرين يعملوا شو يعملوا.
0: طيب اليوم أنتوا كتجار صدقا بالإضافة طبعا إحنا بنحكي لسه عن المشكلة الثانية للتجار، إنه حتى العمال اللي كانوا يشتغلوا بالقطاع الخاص مثل ما ذكرت وإنت أكثر القطاعات المتضررة من المحلات التجارية الملابس الأحذية والقطاعات المشابهة، وصلت فيهم المرحلة إنهم يسرحوا الشباب والصبايا اللي بيشتغلوا عندهم.
1: اسمعي أنت بتحكي كعادة على الوتر، بتحكي 100% كعادة. إحنا مثلا عندنا 8 عمال، عندنا 4 كعادين، واللي قاعدين 4 في ثاني يوم نص نهار، 4 قاعدين 4 ثاني نص نهار بنخرف قاعدين، يعني احنا حتى الطاقم تبعنا قاعد بخسره، بشوف العائلات يعني انا اللي ظل عندنا مثلا هالقطاع الوحيد اللي هو التجار في دور كرم، عندك مثلا 2000 عائله 3000 عائله عايشه بمرا المحلات كمعلم او عامل، سواء كان عامل او معلم، هذول قاعدين برضه بخسروا نص الراتب تبعهم وثلثين الراتب تبعهم وقاعدين يدفعوا ثمن. صاحب المحل بدفع ثمن، الشغيل بدفع ثمن، آخر آخر آخر يعني إشي بالاقتصاد تركيا التجارة صحيح ولا لا؟ شوارع فارغة فيش فيها ناس من مرة، فيش ناس اللي بتشوفين بالشارع هذول صحاب بسطات، واحد رايح يجيب له شيء من الصيدلية، فيش ناس، فيش بيع في الأسواق عندنا، فيش مرة عنه فيش ناس نبيعهم أصلاً.
0: طيب أبو يزن، تعال نسمع هاي المشاركة اللي وصلتنا. أختي ريهام، أنتوا بتدوروا على حلة طول الكرم من خلال إخواننا في الداخل، كأنه لو إجوا خلص البلد انتعشت. إحنا بدنا وقفة قوية من الجميع لتحسين أحوال الشعب بشكل جذري. لو الناس والموظفين والعمال رواتبهم ماشي كان الوضع ممتاز بدون ما نلجأ لاستقطاب أهلنا من الداخل، والله يغير هالحال. ما هو المشكلة والمصيبة إنه إحنا لو بدنا حلول جذرية، إنه
1: الشاب اللي بيحكي اللي عليك تعليق هذا أنا معاه. إحنا عمرنا طول كرم اعتمدت على الداخل، عمرها بحياتنا ما اعتمدت عليهم. إحنا كنا نعتمد على العمال الداخل، عمال الداخل انضربوا. هسه فيش عندنا خيار لهم، ربنا الله لما يفوتوا طول كرم يدعموها بحركوا البلد كلها، بحركوا السوق. بنكرش
0: بس يعني بصراحة، لأنه إحنا ما باليد حيلة لنحسن وضع العمال ولا الموظفين معهم رواتب. فيعني هذا طوق النجاة الوحيد اللي إحنا ممكن نحكي موجود اليوم.
1: هل هي خيار؟ بقول لك حاجة، أجل نص باز مش باز، أو أكل شوية من الباز، يعني أجل على طول كريم، حرك طول كريم والناس تبسط وصار، يعني عملوا حركة. لو دخلوا على البلد 20,000 شيكل عملوا حركة.
0: مع العلم مشكورة الغرفة التجارية
1: داخل بساط مدعومة وكل إشي إلا طول كريم. ليش وين نروحنا؟ وين تجارنا؟ وين الأكل في البلد هاي اللي هم بيقدروا يساعدوا في البلد هاي؟
0: طب كمان في رسالة مشاركة، يسعد صباحكم. مشكلة طول كرم ووضعها الاقتصادي بده تعاون من الجميع، ما بيصير كل جهة ترمي على الثاني، وفي تقصير كبير بحق البلد. وين الشغل على سياحة البلد والتسويق لإلها؟
1: ماشي، هاي النقطة حلوة كثير. من احنا ما رمناش أحدا، لا عنا مدير الارتباط مقصر، ولا المحافظ مقصر، ولا رئيس البلدية مقصر، ولا غرفة التجارية مقصرة.
0: لكن بدنا تعاون من كل هاي الجهات، ما بدنا جهة واحدة تشتغل.
1: لازم يكون كرات، لازم يكون كرات للبلد هاي. هم مش بدي احكي عنهم، هم يعني مش ماشيين حالهم، لا مش ماشيين حالهم بطريقة صح. بيقدروا يدعموا ان البلدية بتحارب بالمواطن تبع عرب الصغير اللي فوت بوقف سيارته عداد ما حطوش، بيعملوا لنا قصة بنزلون على الفيسات عندهم جوا قاعدين. الغرفة التجارية لها دور، لازم تعمل تتواصل مع ناس اللي هم بيسجلوا اللي بيستقطبوا، زي تبعين نابلس يستقطبوا البازات، يفوتوا على الكلام كل سبت اللي بيجي عطوا الكلام في الباص بكرة بيجيب سيارته صح ولا لا؟
0: مع العلم أبو يزن، أنا بدي أوجه كمان توضيح إنه إحنا ما بنذكر كمان الفترة الماضية اللي اشتغلت فيها الغرفة التجارية واستقطبت عدد كبير من الحافلات، وكنا من خلال البث المباشر وفرجينا وكنا مواكبين لهذا الموضوع، لكن انقطعت من مثل ما حكيت من 10 سبتات ما في باصات فاتت عنا.
1: وليش؟
0: بس نعرف ليه؟
1: ما فيش اهتمام. ليش تبعين جنين بيجيبوا كاديين، تبعين نابلس بيجيبوا، تبعين رام الله بيجيبوا؟ ليش إلا بس طول كرم بتجيبش كادي؟ كالكيلي بس ماشي يجيبوا، لأنها كالكيلي 24 ساعة بعد بصير فيهم. اللي بدي يجي على طول كرم عشان يفوت طول كرم لازم يروح على دير شرف، بصير نابلس أقرب له من طول كرم، بتوجع نابلس صح ولا لا؟ إحنا محاربين البلد هاي مستهدفة من الاحتلال، مبينة ما هي شغلة، يعني في خطة لها البلد هاي قاعد بصير. شو اللي بصير كان مش عارف
0: أبو يزن،
1: هالكدي عمرها ما صارت عندنا، هالكدي سدت على على على التجارة.
0: صحيح أبي يزن، على حد علمك وأنت ابن البلد وبتعرف كل شيء في السوق ومن سنوات طويلة، لو بالرقم التقديري كم عدد المحلات اللي أغلقت أبوابها بالفترة الأخيرة؟
1: بالفترة الأخيرة 3 شهور هذا الواحد من البلدية اللي مسؤول عن ترخيصات ومش ترخيصات كل 190 محل، يعني مش شرط كل واحد سكر محله يعلن، فاهمة؟ هذا اللي بحكي اللي بالبلدية مسؤول عن إشي ترخيصات أو إشي هيك أحكي لي. اما في انا اللي بشوف كمان اللي بعرف انا فيه في كثير سكروا ناس،
0: وفي في رساله كمان وصلتنا، في رساله وصلتنا عند الحسبه، عند الحسبه بجانب مركز الشرطه، اغلق اغلب المحلات سكرت في الشارع، الوضع ما بنحل فقط باهنا من الداخل، الوضع بده عمال الداخل يشتغلوا عشان نرجع للوضع الطبيعي.
1: وانا هيك رايي، ما فيش حل الا احنا كان احنا في طول كرم في معادله معرف، يعني مش الناس مش مسوابيها. عندنا في طول كرم كان مخيمين نور شمس وطول كريم لما هن مهجرات، هذول معادل كانوا في سوق طول كريم، معادل 40-50 ألف نفر مخالف عنهم، هذول احنا خسرناهم، هذول خسرتوا على الكرة، كرة بعيدة وكرة قريبة، وفهمت كيف؟
0: وللأسف أحكي لك شغلة كمان أبو يزن، إنه حتى البلدات والمناطق ككرة وبلدات في طول كرم أصبحت معتمدة على نفسها، يعني صارت مكتفية بذاتها بالمشاريع والمحلات اللي موجودة عندها، سواء بالشمال سواء بالجنوب سواء بالشرق.
1: مثال اقرب يعني اللي بسمع اقرب مثال اكيد سوق كره احسن من سوق طول كرم، صار
0: صح
1: للاسف. احنا المركز راح كل كاعد بروح نصل قدامنا، يعني بس بدنا هيك انه ربنا يشفك على البلد ويحل، لانه فيش حلول لنا، فيش حلول من حد راح يكون، يعني بس حل رباني.
0: يا رب يا رب الفرج القريب يا رب لأهلنا في طول كرم وتجارنا. بس كمان احنا واجب علينا, اسعى يا عبدي وانا بسعى معاك, واجب علينا انه نضل نسعى, ما نضل مكتوفي الايدي, ما نضل مكتوفي الايادي وما نضل ساكتين, لازم نشتغل. اليوم التاجر بموت سريري, بس لازم يكون في شفاء لهذا التاجر ويكون في علاج لمرضه. فإحنا اليوم بنحكي ممكن التجار صارت التوجهات عندهم بالتفكير إنه إضراب مفتوح, ما هي ما فيش مصاري ما فيش مصاري, محلاتنا مش شغالة ومش شغالة, بدنا نذكر كل محلاتنا ونعمل وكأنه إضراب مفتوح. ممكن على وعسى يكون في هناك تحركات جادة لما يتعلق بطول كرم. والله بصراحة إحنا بويلات يا أبو يزن لما إحنا بنحكي عن ناس بفوتش عليها 10 و20 شيكل, عنده إيجار محل وعنده ضريبة وعنده ترخيص وعنده عنده بيت وعنده أولاد وعنده طلاب جامعة, شو بدي يعمل فيهم؟
1: اسمعي الناس كيف عايشة مش عارف, هي بس تحت ربنا عايش الناس. أنا بتصلى بقول يا الله كيف الناس عايشة هاي, تحت ربنا الوضع اقتصادي عند العالم عند الناس منهار, فيش دخل فيش شيء. بتعرف كم شاب دارسين حتى بكونوا كيف شاب بيجي على المحل بده شغل, فيش شيء فيش شيء ربنا هيك يعني. مش أنا بدي أحبط الناس, لا إحنا إن شاء الله صامدين وإحنا إن شاء الله كدها وإحنا إن شاء الله رحين نظرنا مع بين البلد, خدمناها سنين ورحين نخدمها كمان سنين, ولا تجينا إن شاء الله بتجيها أيام أحسن من أيام هاي
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يسعد صباحكم, صبحكم بكل الخير كل تجارنا الأعزاء في مدينة طول كرم الصامدين حتى آخر نفس إن شاء الله, ونأمل إنه هذا الصوت يسمع من كل الجهات, ونأمل إنه هاي الصرخة, ونأمل إنه يكون في إنعاش لتجارنا بدل ما هم اليوم موجودين على الموت السريري للأسف أو بحالة الموت السريري. إن شاء الله يا رب الشفاء العاجل للحركة الاقتصادية التجارية بدل ما هي عمالها بتنزف في أنفاسها الأخيرة. كل تحية لك سيد يوسف مرعي أبو يزن, يسعد صباحك يا رب, يديم عليك الصحة والعافية, وإن شاء الله يا رب يكون في تحرك فوري وعاجل لحتى على الأقل يعني مبادرات بمختلف أشكالها بمختلف الاتجاهات بمختلف المحاور, لكن تنعش ولو بالشيء القليل القليل للوضع الاقتصادي والتجاري في مدينة طول كرم. في رسالة وصلتنا بصراحة استفزتني أنا شخصيا هذه الرسالة, صباح الخير, لازم تحكي عن غلاء الأسعار في طول كرم غير عن باقي المدن. أنا ضد هذه الرسالة بشكل كبير جدا وبشكل قطعي. أنا بروح على نابلس وبروح على جنين ورحت على قلقيلية وبروح على رام الله, ما في شيء غير عن اللي موجود في طول كرم من ناحية الأسعار. لا شو اللي بيصير؟ اللي بيصير أنه المدن الثانية أكبر من مدينة طول كرم, فيها تنوع أكبر, فيها شيء أكثر, موضوع الغلاء في نفس الأسعار اللي موجودة في طول كرم وفي أغلى بكثير. كل واحد حر منين يشتري, بس تحكوا أو نطلع هذا الصيت على طول كرم إنه أسعارها غالية, هذا موضوع بصراحة المفروض إنه إحنا تخطيناه وتعدينا. يعني وحسيت وكأنها سياسة إنه إحنا نضرب بسوق طول كرم وإحنا أهل طول كرم نحكي على طول كرم. طب ما نفس القطعة, لو بدنا نحكي نفس القطعة وإحنا صبايا وبنعرف وبنشوف منين بنشتري ومنين جبنا ومنين رحنا, نفس القطع ونفس الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ النظام أو نفس النمط تمام, بتروحوا بتطلعوا برا طول كرم عشان تشتروا بأغلى, بس المهم إنكم اشتريتوه من برا طول كرم.

0: طول الكريم يعني ساعدوها انقذوها الفترة هاي وقفوا معها. طول الكريم قاعد محاربة على جميع المستويات.
1: يعني على وعسى بالك أهلنا من الداخل تصير مشاورهم على طول كرم، بركي هم سمعونا وبركي هم اللي بيقدمونا أو بيمدونا يد العون وبيصير يجوا بسياراتهم الخاصة حتى لو كانت الطريق طويلة وبعيدة، لكن بركي على وعسى يسمعونا هم ويحاولوا هم يبادروا في مد العون يد العون لإلنا بدل ما إحنا عمالنا بنطلب من أهل البلد ومؤسساتها وحكومتها وما بعرف. يعني على وعسى إنه هذا الصوت يوصل لأهلنا بالداخل.
0: أهل الداخل بيحبوا تركيا كثير، بيجوا عنا كثير، بيحبوا أهلها طيبين. أهل تركيا أطيب محافظات دست كلهيتها، أطيب أهلها أهل تركيا بسطين ناس كويسين بيحبونا. غير هيك ترديش أسعار فيش سعر غالي ولا شيء. واحد أطلع دعاية زي هيك على أساس يضرب التجار إنهم الخلل من التجار، ولا مرة هذا الحكي مرفوض عليه مردود. تركيا أحسن أسعار، وأهل الداخل بيحبوا تركيا كثير، بيجوا عنا ناس نتلاقي معهم في محلاتنا. منين انت حضرتكم؟ من نهاية فمنية فأنا بحبت الكرم، بس الطريق عليكم صعب، طريقكم مسكري، نتغلب تنوصل نتغلب تنروح. ولا كل الداخل بحبت الكرم لطيبة أهلها وحسن أخلاق تجارها.
1: اللي أرسل الرسالة بيحكي أنا شوفير تاكسي بلف وبعرف وبشوف الأسعار عنا غالية، ملابس ومواد غذائية فواكه وخضار كله أرخص. ملابس عندك مشكل من الغالي والرخيص، اختار ونقي أنت اللي بدك إياه. مواد غذائية يعني ما أعتقدش أنه كيلو الرز اللي عنا بينباع سعره أغلى من كيلو الرز اللي بجنين أو كيلو الرز اللي برام الله أو كيلو الرز اللي موجود بنابلس. ما أعتقد أنه بينباع أغلى لأنه أسعار بتكون محددة. بما يتعلق بالفواكه والخضار، موضوع الفواكه والخضار هذا ناقشناه مع مركز الإحصاء وكان أصلا في تباين بالأسعار بين محافظة لمحافظة، لأنه في محافظات كجنين أصلا منطقة زراعية بيرتفع سعرها بشكل وشكلين، لأنه بدك تحسب تكاليف نقل هذه الفواكه والخضروات إلى طول كرم. لو بدك تيجي تحسب كيلو الخضار أو الفواكه في طول كرم مقارنة برام الله أو بمكان تاني بعيد، ما بتزيد أصلا شكلين وثلاثة عن طول كرم. فهي في تباين بأسعار الخضار والفواكه، هذا طبيعي لأنه نتيجة وين أي المناطق اللي بتكون زراعية أكثر أو إنتاجية زراعية. أبو يزن يسعد لي صباحك. احنا فتنا بجدال طويل مع مرسل هذه الرسالة. احنا هذا موضوع بصراحة من حرقتنا على وضعنا في طول كرم، من غيرتنا على طول كرم، لانه احنا ولادها وبنحب طول كرم تكون باحسن صورة. من اول الناس اللي كانت مبادرة باستقطاب اهلنا من الداخل من خلال الحملات، ومن اقرب مدينة اللي كانت المقصد الاول لاهلنا من الداخل. لكن للأسف للأسف للأسف اليوم طول كرم وصلت لمرحلة منتهية الصلاحية.
0: صدقتي الغرفة التجارية لازم تتحرك، البلدية لازم تتحرك، المحافظة لازم تتحرك، كلهم لازم يتحركوا.
1: كل التحية والاحترام، شكرا كثير لك أبو يزن. سيد يوسف مرعي يسعد صباحك يا رب، يعطيك الصحة والعافية، ونأمل إن شاء الله يا رب هذا الصوت يسمع وهذا الصوت يكون، يعني نتمنى أنه يكون في تحسين لهذا الوضع. شكرا كثير لك أبو يزن. سيد يوسف مرعي أحد تجار مدينة طول كرم تحدثنا عن الواقع المر اللي بمروا فيه تجارنا. كيلو البامية بجنين 15 شيكل عنا بطول كرم، وإحنا بنزرعها 25 شيكل. عاد بالسوق بيحكوا لي البامية جنين ب20 شيكل بتنباع بالسوق، هذا بأول الموسم، كمان شوي بترخص. ما هم بيحكوا لنا أصلا، يعني أنا لما بنزل على سوق الخضرة بيحكي لي بدك بامية جنين ب20 شيكل، هيك بيحكوا لي. والله هذه انا شخصيا بنزل بحكي لهم قد ايه سعر كيلو الباميه، سالت عنه الاسبوع الماضي قالوا لي كيلو باميه جنين هاي معروفه، باميه جنين 20 شيكل، هيك قالوا لي اياها. مش بائع خضره واحد اكثر من بائع. ما بعرف احنا بنسمع شيء انتم بتسمعوا شيء، ما بعرف، بس ما بتوصل فينا مرحله انه عن جد نطلع طول كرم بأسوأ حالات. لا بالعكس، طول كرم جميلة، تجارها مناح، بس بدنا إحنا نتعاون معها علشان نحاول نحس في طول كرم وبأهل طول كرم. كمان بدي أوجه كل التحيات الصباحية لرعاة برنامجنا المميزين، رعاة برنامجنا اللي دائما بيكونوا منورين معنا في كل يوم في كل إطلالة وفي كل صباحية. لكن اليوم بدي أخصص هاي الصباحيات بصراحة لأحد رعاة برنامجنا المميزين. بدنا نحكي صباح الخير لمستر عسلي، يسعد صباحكم يا رب. وبدي أحكي لمتابعي المباريات، أجواءكم ما بتكمل إلا بكل النقرشات المميزة من مستر عسلي، يعني ما بيزبط أنه أجواء المباراة

دون تحضيراتها، يعني بكل النقرشات اللي من مستر عسلي تكمل أجواء المباريات الجميلة، خاصة المباريات اللي بتكون متأخرة بساعات المساء، أجواء المباراة بتكون رائعة جدا. مستر عسلي شكرا على كل النقرشات المميزة والزاكية اللي بتقدمونا إياها بكل الأسواق، في كل دكان، في كل مول، وفي كل سوبر ماركت، مش بس بالأسواق الفلسطينية، كمان وصلتوا أنتوا للأسواق العالمية والخارجية. فصباح الخير لكم، ألذ التسالي مع المباريات بتكون من مستر عسلي. صباح الخير لفاطمة، يسعد صباحها من إدارة المبيعات، يصبحها ويربحها بكل الخير بمستر عسلي. صباح الخير لسيد بلال من طاقم الإدارة بمستر عسلي، يسعد صباحكم يا رب، يديم عليكم الصحة والعافية. ومستر عسلي إذا بتروح على كل دكان احفظوا شعارهم المميزة وتذوقوا أصنافهم الشهية واللذيذة. حتى الصبايا طلعات الشاليهات ما بتزبط إلا بنقرشات وتسالي مستر عسلي، يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، خلونا نروح كلياتنا لهالفاصل السريع، وبعد هالفاصل راجعين لحتى نختم وإياكم برنامجنا بالمحطة الأخيرة اللي من خلالها رح نحكي مع مبادرة حقنا الجسر 24/7. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا. من الأخبار اللي عمالنا بنسمعها حاليا، للأسف انزلاق سيارة جمع نفايات في منطقة خلة الإيمان في نابلس، والأضرار مادية. إن شاء الله يربي ألف سلامة على سائق هذه المركبة، ونتمنى السلامة للأهالي في المنطقة، ونأمل من البلدية يكون في هناك يعني تعاون. كل التحية والاحترام لكم مشاهدينا ومتابعينا. كمان مكملين معكم بالرسائل اللي عمالها بتوصلنا من مختلف الرسائل. صباح الخير أستاذة باسمة الأعرج، يسعد صباحك يا رب، صبحك وربحك بكل الخير. كمان مين عماله بيبعث لنا رسائل يا جماعة؟ مقبول الصباح، يسعد صباحك، اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب رحمتك، واغمر قلوبنا بالسكينة والرضا، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأيضا صبحكم الله بالحسنات، وفرش دربكم بالخيرات، وأنزل رزقكم كغيث السماوات، ولبى لكم كل الدعوات، بشركم الرحمن بخير هذا اليوم، وكف عنكم شر ما فيه. صباح الخير لكم. خالي باسمة الأعرج بتحكي صباح الخير ريهام، الله يكون بالعون، الوضع صعب صحيح، بس بدنا نفحات أمل، والله ما بينسى حدا. يسعد صباحك أستاذي باسمة، صبحك وربحك بكل الخير إن شاء الله يا ربي. إحنا الرجاء اليوم مطلوب من رب العالمين. صباح الخير الخالي حنان الكحلة، الود بالود يسقى، والصدق بالصدق يجزى، ومن كان لنا سكنا كنا له بالمقام وطنا، ونحن بسطاء نؤمن بالعفوية والنقاء، نعذر من نسى ونسعد بمن بقي، من صب لنا من دلته ربع فنجان، صببنا له من خافق الروح بستان، ومن ساق لنا بالطيب قول، سقنا له بالروح والعمر أفعال. والله جميلة جدا. كل التحية والاحترام لإلك الخالي حنان الكحلة. قدروا من يهتم بكم، اهتموا بمن يهتم بكم، واجهوا الود بالود، لا تواجهوا الود بالكراهية، لا تواجهوا الود بالضغينة، لا تواجهوا الود بالعبس، لا تواجهوا الاهتمام بقلة الاهتمام. الود بالود يسقى، والصدق بالصدق يجزى. فصباح الخير للصادقين الودودين في علاقاتهم مع أهلهم وناسهم وأحبابهم. كمان من الرسائل الصباحية، صباح الورد إليك ريهام، وصباح التوفيق لكل طلاب الثانوية العامة، وبالأخص ابني وديع من أم وديع. يسعد لي صباحك يا أم وديع، صبحك وربحك بكل الخير. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا، يسعد صباحك أخت ريهام، وصباح أحلنا أهلنا بطول كرم، ياريت لوزارة الأوقاف تعمل على وقف رحلات العمرة لمدة شهرين للمساعدة في حل مشكلة الأزمة على الجسر، وإتاحة الفرصة للمغتربين والحالات المرضية والإنسانية من المرور. كمان ممكن من المبادرات اللي ممكن تحسن من وضع الحالة على الجسر. من الأخ وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب، صباح الخير للجميع. صباح الجو الحار، يعني أوروبا تشهد ارتفاع حرارة قاتل، ودرجات الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية، يعني خلي يكون في عون الناس هون، ما بيطلعوا ولا بيروحوا ولا بيجوا، كيف لو يجوا أو يعيشوا في بلادنا. من وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب الأستاذ وجدي الجابي، صبحك وربحك بكل الخير. كمان مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر. الدقائق الختامية بنحاول نجملها بمجموعة من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، بس بدي أحكي صباح الخير لكل طلاب الثانوية العامة. اليوم شو في عليهم امتحانات؟ اليوم في عندهم امتحانات؟ ما في، امبارح كانوا مقدمين امتحان، اليوم ما عندهم امتحان يمكن، او بعض التخصصات عندها وبعض التخصصات ما عندها. بصراحه يعني اللي ما عنده توجيهي ما بيشعر فيه سبحان الله، بس اللي عنده توجيهي بيكون يعني بعد الايام عد. الله يكون بعون كل الامهات والاباء. صباح الخير لكم، مروركم دائما جميل جدا، مروركم مميز. لكن تجارته الكرم يبدو انه عليكم ملاحظات، تجارة الكرم يبدو أنه عليكم شوية ملاحظات من بعض الأشخاص. أتمنى أنه يتم أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، يعني مثلا الابتسامة في وجوه المتسوقين، الترحيب والاستقبال الجيد للمتسوقين. كمان من الملاحظات اللي وصلتنا أنه نرجو يكون في مراعاة دائمة خاصة للأهالي من طول كرم. بدنا بموضوع الأسعار، ما بعرف، يبدو أنه عن جد في فروقات بموضوع الأسعار، بس مش هالفروقات، لأنه أنا صراحة يعني بروح وبسأله وبشوفه وبفوت على محلات الملابس ومحلات الأحذية. أنا بحكي لكم شو الأسواق أكبر من سوق طول الكرم. الأسواق اللي موجودة في جنين مثلاً، اللي موجودة في نابلس مثلاً، اللي موجودة في رام الله مثلاً، أسواق أكبر من السوق اللي موجود في طول كرم. ركز، أنا ما بدافع، أنا بحكي شو اللي عماله بيصير والواقع اللي إحنا عمالنا بنعيش فيه، وبالتالي رح أكيد تلاقوا تنوع أكبر، رح تلاقوا كل الأسعار موجودة أمامكم، كل الخيارات موجودة أمامكم، ومش محل ومحلين وعشر، رح تلاقوا عشرات المحلات. يا جماعة الحلال، مجمع واحد من هالمجمعات اللي موجودة بمدن غير طول كرم، ما هي عن كل المحلات اللي موجودة بشارع باريس، مجمع واحد، فهمتوا علي؟ فما نيجي نحكي الأسعار هون غير الأسعار هناك، بدنا نحكي هناك في تنوع، هناك في نحكي أسواق، بدنا نحكي في تجار جملة، بدنا نحكي في ناس، بدنا نحكي في حركة، بدنا نحكي التاجر دائما بيقلب ببضاعته، دائما بيجيب ببضاعته، المحل عنده ماشي، يعني يعني القطعة هون عنا بتضل شهر، بتضل شهر بيوجي التاجر. هناك التجار بقلبوا لأنه الوضع الاقتصادي عندهم منيح، لأنه الوضع الاقتصادي عندهم جيد. بدنا نقيس الموضوع من كل الجوانب، أنا بعرف، بس بدنا نوسع الأفق عنا يا جماعة، بدنا نشوف شو الأسباب اللي خلت التاجر هيك، بدنا نفتح مداركنا حول الواقع اللي بنمر فيه بطول كرم. سوق طول كرم بتقارنوه بباقي الأسواق؟ عن جد سوق طول كرم بتقارنوه بباقي الأسواق؟ لا، يعني فإحنا بنحكي عن بصراحة، بدنا نتطلع بهذا الموضوع من كل الزوايا، ما نمسك إنه والله في فرق بالسعر بين محلات طول كرم ومحلات جنين، بدنا نتطلع المحلات الموجودة بجنين قد المحلات الموجودة بطول كرم، المحلات الموجودة بنابلس قد المحلات الموجودة بطول كرم، المحلات الموجودة برام الله وغيرها، وعلى غرارها قيسوا كل المواضيع. موضوع الأحذية والملابس هذا موضوع اختيار، مش السلع الأساسية اللي احنا بنتحدث عنها، اللي على كل مواطن بده يشتريها وبده ما بيقدر يستغني عنها. موضوع الملابس والأحذية والإكسسوارات وغيرها هذا موضوع خيار اختياري، يعني انتو باختياركم بتقدروا تشتروا من أي مكان من طول كرم أو غير طول كرم. لكن لما بنحكي عن أسعار خاصة بالمواد الغذائية، بصراحة لما بنحكي مثلا عن أسعار الرز، أسعار الزيت، هاي كلها أسعار متشابهة، لأنه أصلا يعني حماية المستهلك موجودة وبتتحكم بأسعار المواد الأساسية والسلع الأساسية، وبكون في تسعير متعارف عليها. فهون كمان زبون يعني، وفي محلات عنا بتعمل أسعار مميزة وبتعمل أسعار بصراحة فيها عروضات وأسعار بتناسب الناس حتى بظل هذه الأوضاع اللي عمالنا بنعيشها. بس ما نيجي نحكي الأسعار غالية. موضوع الملابس والأحذية والإكسسوارات أنا ما بعتبرها هاي من المستلزمات الأساسية اللي بيشتريها كل شخص. الأساس المواد الغذائية، الخضار والفواكه. تباين الأسعار احنا انا ذكرت وحكيت، وطبعا حكينا مع مركز الإحصاء وسألنا ليش يعني عنا بيكون مثلا سعر كيلو الخيار على سبيل المثال 3 ب10، بنابلس بيحكي لك 2 ب10، طب ما في فرق مثلا على سبيل المثال، مش مش مش هذا السعر الموجود، نحكي على سبيل المثال، لأنه أصلا احنا مناطق زراعية بتروح لهناك، بدنا نحسب تكلفة الشحن، بدنا نحسب تكلفة إيجار العمار، فإشي طبيعي. هلا بنحكي عن الأسعار اللي هون بتكون موجودة، إنه في عنا مزارع وفي عنا مناطق ومحاصيل زراعية بنزرع ونجيب من هون، بس اعتماد بيكون على برا للأسف هذا الواقع. لو بدنا نعيد الترتيب ونعيد الطاولة بدنا كل الوزارات تشتغل، وزارة الاقتصاد، وزارة الزراعة، وزارة حماية المستهلك، كمان مديرية حماية المستهلك، كل هذه الأمور. خالي أم طارق مسامح، يسعد لي صباحك يا رب، كل أيامك صباحك فل ياسمين، إلك وللدكتور جميل مسامح، يسعد صباحه يا رب، إديم عليه الصحة والعافية ويعطيه الصحة يا رب ويطول بعمره. وكل التحيات للدكتور جميل مسامح ولإلك الخالي أم طارق مسامح ولأولادك ولأحفادك يا رب العالمين. بهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا لختام محطتنا الصباحية لليوم نهار الأربعاء الموافق 24 من حزيران يونيو من عام 2026 ميلاديا. بنوجه التحيات الصباحية لرعاة برنامجنا شركة الماسة شنتير للذهب والألماس. يسعد صباحك مفيد إلك ولكل العائلة وكل طاقم الماسة الشنتير. كمان من رعاة برنامجنا شركة البريق للمنظفات. يسعد صباحهم يا رب. شركة البريق عالم من مواد التنظيف. صبحهم ويربحهم بكل الخير ونتمنى لهم كل التوفيق. كمان يعني احنا بنحكي عن أصناف بجودة عالية وأسعار تناسب الجيب الفلسطيني. بنحكي صباح الخير لتداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين. بنك فلسطين البنك الوطني الأول، بنك الكل، دائما بنك فلسطين معكم في كل مكان وفي كل زمان. كمان من رعاة برنامجنا شركة البريق المنظفات داول بأمان وبنك فلسطين البنك الوطني الأول قاعات بقاتوسة المرس. يسعد صباح العم أبو أمجد أمجد عوض صبحهم بكل الخير. الخالي يسعد صباحها يا رب. الخالي أم أمجد يسعد صباحكم يا رب وكل طاقم قاعات وقاتوسة مرس الإبداع الجميل والمميز. كمان صباح الخير لرعاة برنامجنا مكملين معكم شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. يسعد صباحهم موجودين بكل السوبر ماركتات، موجودين بكل أصنافهم وبكل المنتجات الوطنية، يعطيهم ألف عافية. وكمان شركة غرغور وكلاء سمارت ومرسيدس يسعد صباحهم صبحهم بكل الخير. طاقم غرغور المميز اللي هم شركاء درب وأيانا في تلفزيون الفجر شبكة الفجر الإعلامية. كمان من رعاة برنامجنا تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي يسعد صباحهم يا رب، صبحهم يربحهم بكل الخير. لا تخلوا مبارياتكم ناشفة، خلوا مبارياتكم جميلة وممتعة مع نقرشات مستر عسلي بكل الأصناف. كمان من رعاة برنامجنا شركة سنيورة للصناعات الغذائية عشرة عمر صبحهم بكل الخير. زملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد. يسعد صباحكم زملائي ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم. فدمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر أف أم أحلى صباح من فجر أف أم.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. فجر أف أم.

0: بريم فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
1: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
3: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
1: اكيد، ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده. يا عمي خلص، روحي تنزورهم فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
3: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار

0: في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر.

سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: شو حبيبتها؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: أنا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وأنت قدامي؟
1: لا عن جد هلأ.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه أنت شو بتحس؟ حس بإيش؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي.
2: حبيبي. مروان أفندي تفسق. أقعدي شوي. أقعدي حبيبي.

0: الحين فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنورة القدس، عشرة عمر.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات.
3: كيف استطاعت سميورة عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سميورة الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
5: فجر أف أم.
6: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حد حلم ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتهي. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: عندنا الجاتو، احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان؟
2: لوجي لاند هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند، تول كرمة، شارع نابلس، مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نوع بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: لقيك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
6: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: جاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
4: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
5: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
6: فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. بليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

تنبض بالمحبة في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست يا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: كان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
5: فجر FM

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اكسب. الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. ديزاين فاصلة كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة. الماس

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.

0: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر FM.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: Kami at ang mga mga
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: الثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.
2: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097059841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم.

بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارمنابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: خلال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: فجر FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: سمارت، ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM